0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام على ارام اف ام

واحضنيني بالحنان والحب والشوق واحضنيني ونحلف

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله

0: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع. هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تلفوننا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

وَأَخْرِجُوهُمْ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: جلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: أذكار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: انوار الصباح، انوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
4: الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه. أتى الصباح حاملا معه آمالا جديدة وأحلاما قيد التحقق. حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج الذي يصحبكم كل يوم بين الهدي النبوي والحديث الشريف وكتاب الله سبحانه وتعالى والعلم النافع. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، إن أفضل ما يبدأ به يومنا هو تلاوة من كتاب الله العزيز، فأنصتوا بقلوبكم واسمعوا كلام الله سبحانه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

0: الله مولانا العظيم، الحمد لله الذي من على أمة الإسلام بكتاب الله العزيز وبالقرآن الكريم الذي هو شفاء لصدور المؤمنين وهدى ورحمة للعالمين. كيف لا وقد نزل هذا القرآن فهدى الله به قلوبا عميا وجعل من الناس بعد أن كانوا ظلمة جعلهم هداة مهتدين. فالحمد لله أولا وآخرا، ونسأله أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن يجعله لنا ولكم شفيعا يوم الدين. مستمعين الكرام، لنشنف آذاننا بأحاديث من أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودية أو نصرانية. قال: فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلف له. وفي رواية: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي أخرى قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال: باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. أخرجه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجاركم الله من 3 خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وللبخاري أن ناسا أروا ليلة القدر في 7 الأواخر وأن ناسا أروا أنها في 10 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 7 الأواخر. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. وفي أخرى: من كان ملتمسها فليلتمسها في 10 الأواخر. وفي أخرى قال: تحينوا ليلة القدر في 10 الأواخر، أو قال في 7 الأواخر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي أخرى: فتحت أبواب الرحمة. أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
2: أنوار السبع نور وإيمان وإيمان.
0: مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى في برنامج أنوار الصباح. نصحبكم في هذه الفقرة المباركة إلى أعظم ما يقرب المرء إلى ربه، إنها فقرة ذكر الله العزيز الحكيم. فالذكر عباد الله يجعل من القلب القاسي أقرب إلى الله، ويهدي الإنسان إلى ربه ومولاه. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأترككم مع أذكار الصباح.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: أنوار الصباح الصباح نور نور وإيمان وإيمان.
2: مستمعينا الكرام، بعد هذه المساحة المباركة من القرآن الكريم والسنة النبوية والذكر المبارك، نترككم مع فقرة إنشادية رائقة نصحبكم فيها بين الكلمات الرائقة واللحن الجليل.

0: أنوار الصباح، الصباح نور نور وإيمان وإيمان.
1: لا يفوتني مستمعين الكرام أن نجعل في يومنا هذا نصيبا من العلم النافع، فالعلم مستمعين الكرام يفتح أوعية القلوب وأوعية الدماغ، ويجعل الإنسان يقبل على ما ينفعه. فأترككم مع هذا الدرس المبارك للأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. اللهم صل وسلم عليه عدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وثقة في الله تزيد. اللهم بارك لنا ولكم في الأسماع والأبصار وقنا شر الأشرار. أهل القرآن، وما أدراك ما أهل القرآن؟ تكفل الله أن يرفع أهل القرآن في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال: تكفل الله تعالى لمن حفظ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. وعندما نقول حفظ القرآن ليس المقصود طبعا حفظ كامل القرآن، بل من كانت معه الفاتحة، نعم أم الكتاب، وفهمها وتدبرها وعمل بها وأيقن بها فهو من أهل القرآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قيل له: كيف؟ قال: اقرأ قول الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو كاذب ويقرأ قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الفاسقين، وهو فاسق. ينبغي على أهل القرآن أن يعملوا به، نعم أن يعملوا به، لا أن يكتفوا بحفظه فقط. ينبغي على قارئ القرآن إذا قرأ كلام الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا يسبقه أحد إلى بر الوالدين. فليست مجرد كلمات تتلى، بل حفظ القرآن وعمل به، يفهم معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتما لابد أن يكون محسنا مع الله، محسنا للوالدين. إذا قرأ قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، يجب أن لا يسبقه أحد على حسن العبارة ولين الكلام ولطيف الأخلاق. لما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا قالت أمنا عائشة. قالت تخاطب عروة: ألست تقرأ القرآن؟ ينبغي أن تكون الإجابة في هذا السؤال. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ يعني الإجابة موجودة عندك. قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى كان خلقه القرآن؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمات، يعني يطبق ما جاء في القرآن حرفيا، يعني حفظ مع إتقان تلاوة مع إقامة حروف ومخارج وأحكام تجويد مع تطبيق لكل ما جاء في كلام الله. ما ماذا تكون النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لمن جمع كل هذا: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويرفع به آخرين، أبشري بالرفعة في الدنيا وألا تظل ولا تشقى وألا تجوع ولا تعرى وأن يسوق الله إليك الرزق سوقا. درجات الجنة على عدد آي القرآن، حتى يقال لقارئ القرآن والعامل به، ونؤكد على هذا المعنى. فقارئ القرآن ليس ذلك الذي يتلوه ثم يغلق المصحف وتكون تصرفاته وأخلاقه ومعاملاته لخلق الله عكس ما كان يتلو، هذا لا نتحدث عنه. نحن نتحدث عن من قرأ كلام الله وعمل به، فسيقال له اقرأ وترقى. إذا كان عاملا به يقرأ حتى يجد نفسه في أعلى الدرجات، في أعلى الجنان مع سيدنا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم مباشرة. حتى في القبر عندما يجيئه الملك للسؤال يحاجج عنه القرآن، فيقول: أنا أسهرت ليله وهو يرتل. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دليلنا يعني فيما كنا نتحدث، عندما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعلنا يا رب ممن يشفع فيهم القرآن. وقد قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أيضا: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم؟ طبعا الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. أحبتي، البيوت التي يقرأ فيها القرآن عليها خيام من نور الله تهتدي بها الملائكة. حديث النبي يقول: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. أربع جوائز أحبتي: فاقرأوا ما استطعتم من كلام العزيز الرحمن، وأقرئوا أبناءكم، وعودوا كل من في البيت أن يقرأ وأن يسمع كلام الله، فسيصبح البيت واسعا ويكثر خيره والملائكة تصاحب أهل البيت وتفر الشياطين من هذا البيت الذي فيه كل هذا الخير. اللهم اجعل بيوتنا هذه البيوت يا رب. يقول تعالى سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، ومن مثل القرآن يهدينا؟ فالقرآن يهدينا ويبعدنا عن المعاصي. شكى أحدهم إلى مولاه أو إلى سيده أو إلى أستاذه سوء حفظه، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. اللهم اهدنا ولا تجعلنا عاصين وتب علينا يا كريم. القلوب أحبتي هي محل لذكر الله، وحتى تكون نظيفة نقية صالحة لاستقبال الذكر، لاستقبال القرآن، لاستقبال النور، لاستقبال هذه الهداية، يكون ذلك بشيئين: يكون بالخوف من عقاب الله والشوق للقائه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر لنا حفظ القرآن ويسر لنا العمل به حتى نكون حقا أهلا له يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دمتم في صحة وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله أن يجعله خيرا من أمسنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا فيه من رحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، هكذا نختم حلقتنا لهذا اليوم. ولا أنسى أن أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان، بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net بقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه.

0: أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بنا على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحلك وشت العيوني مقابل استيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج ستخيكتوغ مداحو ماني منيو والبولونة ينوكس وحتى من البنوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هي يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: RMFM.net
1: RMFM.net
0: مقيد في شهار على RMFM. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
0: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك. فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجارانتي
2: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
3: Publicité. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقية الشهر على نرم فم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
6: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم افام. راديو ارم افام، ارم افام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
0: صبحات الويكاند متسمي علينا بالاخبار الزينه والموسيقى البنينه، ما لكن فاتتك حاجه عد موجتك على 99.8 والباقي خليه علينا.
3: كل سبت واحد ما تنساش باش تحضر الموجة على رمضان من 8 ل 11، واسمع صبحات الويكاند مع هيرا بنجيمة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأنبل المرسلين وسيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا من نورك هداية، ومن رحمتك سعة، ومن رزقك بركة، ومن لطفك يا رب عونا، ومن عفوك سترا. اللهم افتح لنا أبواب الخير كلها ويسر لنا كل أمر عسير. اصرف اللهم عنا الهم والحزن والضيق، واملأ قلوبنا طمأنينة ويقين. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك وجمال الصبر وصدق النية، واجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا، اكتب لنا فيه خيرا يفوق ما نرجو، واصرف عنا شرا لا نعلمه، إنك على كل شيء قدير. يا رب صباح بداية لكل خير ونهاية لكل هم وبشارة لكل دعاء وراحة لكل قلب وبركة في الوقت وتوفيقا في العمل. اللهم سعادة لا تزول. اللهم أمين أمين أمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، صباح صلاة على أشرف الخلق وأكرمهم سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى سلام، أكثر من الصلاة عليه فإنها والله باب كل خير. مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم يجيكم نهاية كل أسبوع كل سبت وحد من 8 ليلة 11 صبحية الويكاند. من توا ما بعدنا نقضي وإن شاء الله 3 ساعات مع مختلف الفقرات اللي اتعودتوا بها. بعد شوي نعطيكم فكرة على مواضيع فقراتنا وضيوف إن شاء الله اللي باش ينورونا بالحضور في الاستوديو. الحقيقة نوعدكم باش تكون حصة شيقة جدا وإن شاء الله يا رب نحققوا فيها الإضافة وتحلى أكثر وأكثر بمداخلاتكم العزيزة على قلوبنا برسائلكم وما يخرج أكيد من القلب سيلامس القلب. مرحبا بكل اتصالات على 71-134-396 هو رقم الموضوع لذمتكم للتواصل والتفاعل معنا. مرحبا كذلك بكل تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج اللي تلقاوها دائما على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو ارم اف ام. بلاي ليست حلوة في انتظاركم. صباح النور سيمونية السلامة في الاخراج, هلا بنجيما معكم كوتي ميكرو. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الانام. خليكم في الاستماع, رجعينا

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الويكاند مت سمي علينا بالأخبار الزينة والموسيقى البنينة. ملكين فاتتك حاجة، عد الموجتك على 99.8 والباقي خليها علينا.
1: كل سبة واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمتان من 8 إلى 11. واسمع صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
2: 23 دقيقة بعد 8، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند. صباح النور، صباح الخيرات، صباح المسرات لكل اللي يسمعوا فينا ومعدلين موجودهم على 99.8 وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في الطريق للخدمة ولا سواء اللي شدوا سيبان خدمتهم، وتوكلوا على ربي، إن شاء الله ربي يحفظكم، ربي يحميكم. اللي يسمعوا فينا في ديارهم، صباح الأنوار والمسرات، صباح القهوة البنينة والمزيانة اللي يترشفوا في قهوتهم ومعدلين موجودهم على 99.8 طريق سلامة. لكل اللي يسمعوا فينا في الطريق وخصوا أكيد بالتحية أصدقائنا في تكسيات والواجهات، إن شاء الله بالقسم بالرزق، وربي إن شاء الله يقويكم على هالسخانة الكبيرة الحقيقة اللي قاعدين نعيشوا فيها. وبالحق من أصعب المهن هي بالحق نعتبرها سياقة سيارة الأجرة والتاكسي، خاطر نهار كامل ليزي سخانة ليزي، يعني المعاملات مع العباد لازمك ديما تبقى محافظ على، نقولوا احنا الابتسامة، محافظ على هدوءك. ان شاء الله ربي يحفظكم وربي يحميكم، وان شاء الله طريق السلامة للجميع. شنو عنا اليوم في

أول اللي بيش يتعرضوا مباشرة للشمس من العشر من نصف النهار ولا للأربع فيردوا بالهم قدر الإمكان. نعمل جولتنا الإخبارية في أسماع شصار أهم الأخبار المحلية الجهوية والوطنية. في فقرة الانفيتي إن شاء الله بيش يكونوا حاضرين معنا زوز أساتذة الحقيقة بطلب منهم حبوا يكرموا تلميذتهم. بيش يقول القائل الناس الكل يعني تحب تكرم علاش تم اختيارها هي بالذات. الطفلة هذه تتعايش مع مرض مزمن، تخوض البكالوريا بشق الأنفس، تقريبا تعدي امتحان البكالوريا تمشي للسبيتار. مرض هو مرض السكري، معناها مع الحقيقة وضعية اجتماعية ما نحبش نخوض في تفاصيلها تولى الأساتذة يخوضوا فيها. ما قادش كون مش يقف معها، ما قادش كون مش يدعمها. أستاذتها يتبنوها بالحق، وذي هو دور لهنا المربي أني مش باش ركز على التلميذة ولا حالتها الصحية ولا الاجتماعية ولا تحية لكل الأطفال ولكل شبابنا اللي يعانيوا من أمراض مزمنة، يطلبوا طلب علاج، طلب مرافقة، تطلب برشة برشة برشة إحاطة، وقاعدين يبرهنوا يوم بعد يوم انهم ما فما حد شيء يوقف يعني الانسان ورغبته في التميز ورغبته في النجاح. فما بالك بالعباد اللي توفرت لهم كل شيء ونلقاو عكس النتيجة. اني اللي شد انتباهي انهم زوز أساتذة يتبنوها كأم، معنى كأنهم أم زوز أمهاتها يعني أمهاتها الروحيين الروحية. فالحقيقة ستخو غاغة باش تلقى عبد نوم المول أستاذ شامل من اللي يدخل يقاري يدرسه ويروح على روحه، أما باش تبقى تتابعها وتقف معها تمشي معها للسبيتار، تحاول تحرص أنك بعد الامتحان تهزها أنت بيدك أستاذ للمستشفى وتقعد تتابع في وتراقب في حالتها. إذا راه ما هوش سهل سباوسي فيدون، إذا دل على حاجة ودل على الإنسانية ومن ثم العطف الأكثر من هكا اللي هي دور المربي اللي يخرج من الجانب التعليمي إلى جانب أبوي خليني نقول. وهذا الحقيقة راه مهم جدا، تحية إجلال وتقدير لكل مربي ولكل الأسرة التربوية اللي ما زالت تؤمن بدورها نقول أني لا محدود، ودورها اللي ما لازمناش نشككوا فيه حتى لحظة في أنهم يكونوا العائلة خلينا نقول الأولى لصغيراتنا. خاطر الأب والأم اليوم للأسف يعني قاعدين نستقيلوا من دورنا التربوي مع تقريبا من 7 متاع الصباح لـ7 متاع الليل. التلميذ وين؟ تلميذ في المدرسة، تلميذ في الجارد، تلميذ في المدرسة، يعني المشرفين عليهم الأساتذة والمربين القيمين وأساتذة الجارد وغيره. فالحقيقة تحية كبيرة لهم لهذا الدور اللي قاعدين يقوموا به، وإن شاء الله يا ربي وليداتنا يكونوا في خير وبخير. واليوم باش نحكي وبالحق على نجاحها، تحية لولا لها على انها كيفاش رغم الظروف ورغم التعب الصحي وغيره لانها نجحت ونجحت من الدورة الرئيسية. تحية كبيرة اخرى للأساتذة اللي دعموها، وحبيناها رسالة اخرى انه ما فماش حتى حاجة صعيبة قدام عزيمة الفرد وقدام التحدي امتاعه. في فقرة الانترفيو، فقرة الانترفيو باش تكون حاضرة معنا صانعة محتوى عرفتوها برشا على مواقع التواصل الاجتماعي مختصة في المحتوى الديني، الأستاذة أسماء الأمين، شابة من هنا من الساحل قاعدة تقدم في محتوى قيم. باش يكون اليوم الموضوع المحتوى الديني على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل الشباب. برشا يروا انه فما نفور من هذا المحتوى خاصة لدى الشباب، فما شكون يقول انه اللي يختصوا فيه قاعدين يلعبوا على الوتر الحساس متاع المواطنين. خاطر المواطن كي يسمع الجانب الديني من غير ما يشعر يلقى روحه ينساق ويحب يسمع. فما شكون يقول لا هذا المحتوى مظلوم على خاطر الخوارزميات ما تساعدش على ظهوره. هذا هو أكثر باش نتناقشوه معها. مرحبا بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراءكم واقتراحاتكم على 71-134-396 و 71-134-396 هو الرقم الموضوع لذمتكم للتواصل والتفاعل.

معنا كذلك فقرة الديكاس هي الفقرة المخصصة لمختلف إهداءاتكم لمجموعة الأغاني اللي تطلبوهم منا وتقلقوا سمونير باش يحضرهمنا ونسمعوهم مع بعضنا. بلاي ليست حلوة كما قلت لكم في انتظاركم يغلب عليها الشرقي منير. حسيت الشرقي اليوم عندكم أغنية تحبوا تهديوا لشخص عزيز عليكم؟ عندكم شكون يحتفل بمناسبة عيد ميلاده تحبوا تقولوا له جوايز انيفيرسير كل عام وانت حي بخير ربي يخليك لينا ولا يحرمنا منك؟ مرحبا بكل الاتصالات. خليكم في الاستماع. اش باش سمعنا سيمونير؟ ديو مزيان محمد جبالي وفاطمة الزهراء هكا فاطمة. يلا خليكم في الاستماع راجعين.

0: صباحية الويكاند متسمية علينا بالأخبار الزينة والموسيقى لبنينة. ملكن فاتتك حاجة، عد الموشتك على 99.8 والباقي خليها علينا.
1: كل سبة واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمثان من 8 ل 11. واسمع صباحية الويكاند مع هالة بالجيمة.
2: 44 دقيقة بعد 8، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل مستمعينا اللي اختاروا انهم يسمعونا ويعدلوا موجتهم على 99.8 ولا نشتغل انترنت على www.rmfm.net وين ما كنتوا داخل تونس او خارج حدود الوطن. تحية كبيرة جاليتنا بالخارج اللي ما شاء الله بداوا يرجعوا لتونس، الحمد لله على اسلامتهم، وربي يرد غربة كل واحد من ولادنا مازال ما روحش. ان شاء الله نفرحوا باللمة متاعهم في ديارنا ومع عائلتهم. كيفاش باش يكون طقسنا لليوم الجماعة اللي تخمم باش تخرج تعدي فان ويكاند البرة وتهز الصغيرات؟ منير يقول فيها برشا مصروف الحكاية، ليه للتشجيع، ليه للتشجيع يقول. يلا خلينا نشوف مع بعضنا احوال الطقس في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
2: طقسنا لليوم سبت 27 جوان 2026، يا ربي يوم الخير والبركة على الجميع، كما يقولوا ناس بكري يا ربي بردها علينا. إن شاء الله أكيد باش نشوفه سماء صافية إلى قليلة السحب، الريح باش تكون ضعيفة فمعتدلة بأغلب المناطق، البحر باش يكون عامة هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة القصوى باش تسجل ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام القليلة الفارتة وين تكون بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 35 و 39 في بقية المناطق، وممكن أنها تصل إلى حدود 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة، نقاو هذا الصباح معادلات درجة الحرارة كانت حدود 27 درجة، الريح ضعيفة في حدود 15 كيلومتر في الساعة، لكن ننبه مرة أخرى أنه السلم الأشعة ما فوق البنفسجية، فإنه بالنسبة لهذا المؤشر يكون 10 من 10، يعني الحقيقة ريسك قوي، ردوا بينا على إرواحنا. بعد ظهر هذا اليوم من المتوقع أن تكون معادلات درجات الحارة في حدود 34 درجة في الظل، توصل حتى 38 درجة تحت أشعة الشمس، الريح ضعيفة في حدود 20 كيلومتر، تتوصل حتى لمساء هذا اليوم تكون ضعيفة في حدود 20-15 كيلومتر في الساعة. هذا المساء باش نسجله الحقيقة بعض نقولوا احنا الوميديتي، انه وين تنزل درجة الحرارة حتى 24 و25 درجة، من المتوقع انه يكون هكا ثم هبوب نسيم عليل ان شاء الله يا ربي، خاصة هذا المساء ان شاء الله ربي يبردها علينا كما يقولوا ناس بكري. بالنسبة لمعطيات الجوية لأيام الأحد وبداية الأسبوع المقبل، فإن تقريبا نحافظوا على نفس المؤشرات المناخية. بالنسبة للرياح تكون ضعيفة فمعتدلة في أغلب الأيام، نلقاو مؤشر الأشعة البنفسجية باش يكون 10 على 10 تقريبا في جل الأيام، ودرجة الحرارة من المتوقع أنها تسجل ذروتها خاصة يوم الاثنين ونتوصل حتى 40 درجة بالنسبة لمناطقنا الساحلية الشرقية، وتكون نقول احنا 37 في الظل وتصل 41 تحت أشعة الشمس، ردوا بينا على رواحنا وربي يحفظ الجميع. لأوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت في حدود ماضي 3:15 دقيقة، شروق كان 5:04 دقائق، صلاة الظهر إن شاء الله نصف النهار 21 دقيقة، العصر 4:10 دقائق، المغرب 7:38 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله 9:26 دقيقة. ربي يتقبل صلاة الجميع، ردوا بينا على رواحنا، نشربوا برشا ماء، نتجنبوا أن نخرجوا في أوقات الذروة خاصة من نصف النهار للأربع. للناس اللي باش تمشي للبحر في الوقت هذا كان حاولوا نقعدوا تحت مظلات، نستعملوا واقي شمسي، نشربوا برشا ماء، وربي يحفظ الجميع. هذا شو كان عنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
2: طقس سخون، طقس كما قال منير لا يشجع على الخروج من البيت، خاصة بالنسبة بون تو الناس كل خلصت شوية، خلصت منير كمان فما فلوس السخانة قال لي مش الفلوس، لا لأني متأكدة رجال ونساء الناس كل توا عقاب شهر ولا بداية الشهر تبدأ تخمم في البيجي أكثر منه في السخانة. يا منير نأكد لك، نعرف فصل صيف يعني فصل الحقيقة الاستهلاك بامتياز، حاولوا قدر الإمكان كما نرشدوا سلوكنا قدر الإمكان بالنسبة للمصاريف، كذلك ردوا بينا على روحنا ورشدوا سلوكنا في التعامل خاصة مع أشعة الشمس اللي قاعدين نشوفوا انها عمانو قاعدة تسخن الدنيا اكثر، فنحاولوا قدر الامكان نردوا بين على رواحنا على صحتنا على صحة صغيراتنا وصحة خاصة باتنا وماتنا، نحاولوا ديما نذكروهم باهمية شرب المياه انهم يبقاو بيان يدغاتي، وربي ان شاء الله يديم الصحة والعافية على الجميع. 50 دقيقة بعد 8 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند، مرحبا بكل اتصالاتكم تفاعلاتكم ارائكم واقتراحاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج اللي تلقاوها على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رام اف ام. خليكم في الاستماع راجعين
0: صبحية الويكاند، ترجع لكم بعد شوية.

0: معكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم افام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير جديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الويكاند متسمي علينا بالاخبار الزينه والموسيقى البنينه. ما لكن فاتتك حاجه، عدل موجتك على 99.8 والباقي خليه علينا.
1: كل سبت واحد ما تنساش باش تحضر الموجة على رمثان من 8 ل 11. واسمع صبحية الويكاند مع هالة بنجيمة.
2: شعني لكم مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند، صباح النور، صباح السرور، صباح البركة للجميع. مواصلين مع فقراتنا وقيت مشو نقراو شوية التعليقات ملي وصلتنا تحت أفيش الصبحية. صبحية الويكاند تلقاوها دائما على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رام اف ام، كونت انستغرام كذلك راديو رام اف ام. جديد الأخبار والمتابعات الحينية تلقاوها على www.ramfm.net، وبإمكانكم أكيد التواصل معنا على الرقم 71-134-396. كذلك فيما يخص العبيد اللي تحب توصل صوتها أو تحب تقترح مواضيع سواء في صبحية الويكاند أو في بقية البرامج مع زملائنا، على ذمتكم رقم الواتساب 29-296-668. مرحبا بكل اقتراحاتكم. نبدأ اليوم مع هدى أبو معيزة تقول صباح الفل والياسمين، أعياد الميلاد وتحية أكيد لكل اليوم اللي يحتفلوا بأعياد ميلادهم، قول لهم جوايز أنيفيرساير، كل عام وانتم حيين بألف خير، مواليد شهر جوان إن شاء الله بدوام الصحة بالعافية بالبركة بالخير بالرزق الوفير يا رب. نقاو مدام ليلى تقول صباح الخيرات، تحب تهني بنت خوها مها بمناسبة عيد ميلادها وتقول ربي يعطيك صحة وطول العمر.

فردوس بن حسين تحب تقدم إهداء لأمها بمناسبة عيد ميلادها وتقول لها عيد ميلاد سعيد يا شمس حياتي، ربي يفضلها لك يا للا، وإن شاء الله كل عام ويا حية بألف خير.

محمد صالح نجزو كذلك نقول له كل عام وانت حي بألف خير، والتحية توصلوا من عند خالته نجلة بن سلامة اللي تقول له ربي يفضلك لنا ويخليك كل عام وانت بألف

نمشي وتعليق وصلنا من عند مدام نورة اللي غتقول لكم مصباح نور وعطر الزهور، تحب تسلم على كامل الفريق اليوم، تحب كذلك تقدم تحية لأولادها وخواتها، تقول الخوية وزوجته وسلفتي وطفلتي، ولا كلمة ذي مسكنية بامتياز. تحب تقدم أغنية نوال غشام لو موجودة ولدي، تقدمها تحية لأولادها، إن شاء الله ربي يفضلهم لك وربي يحميهم إن شاء الله.

كذلك صباح الخيرات خالد العكرمي يقول صباح الورد للجميع. مدام مونات تقول صباح الخير إن شاء الله نهاركم زين. تحب تقدم تحية لأخواتها جمال وزهير في ليبيا، تقول لهم راني توحشتكم برشا وربي يخليكم ليا. مدام إيمان قريسة تقول صباح الخيرات، تحب تقدم تحية هي ونجلاء ومنيرة أصحابها بنجاح بنت صاحبتنا جيهان بن عزيز لنجاح فاطمة زهراء قريسة. حقيقة المساج مش واضح، صاحبتهم جيهان بن عزيزة بمناسبة نجاح بنتها فاطمة زهراء قريسة، تحية لها من مدام إيمان نجلة ومنيرة.

نجيت ديلي تقول صباح النور وسرور ومحبة الرسول هلا وكيفة الفريق العامل، تحب تقدم تحية لأولادها ولبناتها، تقول في الغربة إن شاء الله ربي يرد غربتهم على خير وعودة قريبة لأرض الوطن. كما كذلك تحب تقدم تحية لحفيدها محمد الديلي وتقدم تحية لحفيدها الكل، تقول في فرنسا ونقول لهم ربي يفضلكم، وتحب تهدي لهم أغنية حبيبي يا غايبين لفريد الأطرش موجودة عنا نسمعها بعد شوية إن شاء الله مدام نجيت في البلاي ليست متاعنا. كذلك عنا مريم تقول صباح الخيرات، حاب تقدم تحية لأمها فتيحة عبد الجواد، كذلك تقدم تحية لبوها لبناتها لوجين جنين خواتها عواطف وعاطف، وتقول لهم ربي يرجعكم أحذانا على قريب. وكذلك تحب تقدم تحية لأمها، تقولك لو ممكن أغنية أمي متاع حمودة الفلاح ولا حمودة فلاح، الحقيقة الأغنية ما موش عطيني الاسم، عطيني عنوانها يا مريم، موجودة هديلوها يا ميمتي يا

مواصلين مع تعليقات صباح النور والسرور مدام خديجة بوهليل فتيحة الأخرج تقول صباح الخيرات تحب تسلم على أختها وتقولها ربي يشفيك ويعافيك كذلك شيمة كرموس صباح النور والسرور تحب مدام فتيحة الأخرج تحب أغنية أختي الكبيرة موجودة عنا منير موجودة نسمعوها إن شاء الله ونهديوها لكل الأخوات اللي يسمعوا فينا سعيدة جربي صباح النور والسرور حياة غريب صباح الأنوار مدام سونيا تقول صباح الخيرات حاب تقدم تحية لزوجها حمدي نوار في حي الزهور تقول ربي يحفظك وربي يخليك لينا كذلك نقاو مدام دليلة العمروني تقول صباح الأنوار صباح الورد والياسمين إن شاء الله نهاركم زين اللهم أمين يا ربي مدام عفيف الكلبوسي صباح الخيرات حاب تهني بنت أختها فرح لها ريش بمناسبة زواجها وتتمنى لها السعادة والهناء إن شاء الله ألف مبروك

صباح الخيرات ونختم مع مدام سناز ذكرت تقول صباح الورد والياسمين أغنية مروح للبلاد عنا سيمونير متاع نور شيبة تحب تهديها لولدها في فرنسا ياسين لولادها ياسين وبلال سيرين وسليمة زقر شاء ربي يرد غربتهم على خير بالحق مدام سنة يعني يعطيك الصحة تقريبا أربع صغار البرة إن شاء الله ربي يرد غربتهم على خير ويجمعك

بيرد غربة جميع جاليتنا على خير ونفرحوا بلمتهم وتواجدهم معانا, وإن شاء الله ربي لا يحرم أي أب وأي أم من فرحة صغارهم, وربي إن شاء الله يديم اللمة العائلية. احنا نوصلوا هكا 16 دقيقة بعد التسعة, مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا, خليكم في الاستماع, راجعين بعد شوية.

انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 3 0 6 6 6.

0: فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينه.
1: بليسيتي
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: صبحية الويكاند متسمية علينا بالأخبار الزينة والموسيقى البنينة. ملكن فاتتك حاجة، عدل موجتك على 99.8 والباقي خليه علينا.
1: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمثان من 8 ل 11. واسمع صبحية الويكاند مع هالة بنجيمة.
2: 34 دقيقة بعد التسعة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند، صباح الأنوار والمسرات لكل اللي عاد المشتو على 99.8 واختار إنه يسمع صبحية الويكاند باش نرافقوه فالصبحية المزيانة هذه. كذلك ما ننساوش نشر الانترنت على www.rmfm.net. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحية الويكاند، مشوار متواصل لحدود 11 وقيت على فقرتنا لانفيتي. لانفيتي مازلنا باش نعيشوا على واقع النجاحات وواقع التميز وواقع البكالوريا، كذلك بكالوريا دورة 2026. نعاود ونقولوا ألف ألف مبروك لكل الناجحين، وإن شاء الله يا ربي فرحتنا تكمل بنجاح كذلك أبنائنا اللي تأجلوا لدورة المراقبة، دورة الأبطال، إن شاء الله بالتوفيق والتألق لهم. في فقرة الانفيتي الحقيقة حاجة جميلة اليوم، الانفيتي الانفيتي متاعي الحقيقة نحسهم سبيسيو هكا نقولوا، ولا سبيسيال
3: trois donc spécial
2: spécial
3: trois femmes
2: trois spécial spécial les invités متاعي لليوم حرصا، يعني الواحد يحترم في حضور اللغه العربيه يحاول يلتزم باللغه العربيه، في حضور اللغه الفرنسيه يلتزم باللغه الفرنسيه. دونك اساذا يجيونا من معهد شارع طاهر صفر بسوسة، واللي عرف بليسي جون في يعني، وتسميه الحقيقه جميله جدا. ومعنا اون جون في ان شاء الله باش نحكيوا اليوم على قصه مثابره، قصه نجاح لما تلميذه تقرر ان تتحدى مرض مزمن، يعني من سنه 2019 تقريبا مريضه به بعض الصعوبات عاشتهم في امتحان البكالوريا. اليوم في العاده التلميذ يكرم الاستاذ، اليوم الاستاذه تكرمنا، او معناها اختاروا انهم يقدموها بالحق كنموذج لتلميذه مثابره، تلميذه متالقه. بحثنا كل من الاستاذه هيفا ديميسي، استاذه الفرنسيه بليسي جونفي. صباح الانوار.
4: صباح الخير، ميرسي ميرسي على الاستضافه عايشك. صباح الخير،
2: شكرا لك على الرسائل اليوم الجميله اللي حبيت تقدم هنا، وما احلاش وما انبلش من رساله الانسانيه اليوم. أوي. ما احوجنا لها.
4: أوي.
2: كذلك بحذية الأستاذة هند الزرقاتي، نقدمك كأستاذة أستاذة تشكيلية في المعهد، ولا نقدمك كأمها الروحية؟
5: شكرا على الاستضافة اللي استضفتها، أني أمها الروحية وأستاذة
2: تشكيلية. يعطيك الصحة، شكرا ليك. توا بعد شوية نغوصوا في معنى جميل الأستاذ لما يرتقي بدوره، يعني مجرد أنه بشي قدم درس ويخرج إلى أنه يتبنى تلميذ ويصبح بالحق الأب أو الأم الروحية متاعه. وعنا زينب ضيا اليوم ضيفتنا وكذلك مكرمتنا إن شاء الله، عن بكالوريا الأداب. صباح ألف مبروك نجاحك زينب.
6: عايشك، يبارك فيك، عايشك.
2: صباح الأنوار.
6: صباح الخير.
2: صباح النجاحات.
6: عايشك.
2: شنو أحوالك؟
6: الحمد لله عايشك.
2: سافا لاباس؟
6: الحمد لله.
2: الحمد لله. رحلة الدراسة، رحلة البكالوريا كيفاش كانت زينب بعد مشوار السنة الدراسية هذه؟
6: والله إكسبيريونس مختلفة. مالغري اللي هذا عامي الثاني، ومعناها حسيت سنة حسيت اني اني باك وهكا، وحسيت بالمسؤولية، معناها مش كيما العام اللي فات. وبالحق بالرغم الظروف اللي تعديت بها الحمد لله، معناها لانه حاولت نتغلب معناها على المرض وتحديت الصعوبات وكل، والحمد لله يا ربي، معناها تعبي ما مشيش خساره والحمد لله.
2: الحمد لله. انت تقريبا البكالوريا عادتها في المستشفى هكا؟
6: اي.
2: كيفاش كانت يعني، وخاصه انسان في وسط مستشفى مع اطار طبي ومراقبين، وتصور ستريس كان دوبل؟
6: صحيح، خفت وتوترت، ومهيش معناها أجواء الباك المعتادة، تعدي مع أصحابك في كلاس بحذك بروفيت يراقبوك فصت ليسي فصت
2: الجو العادي انت ما عشتوش
6: ما حسيتش بيه.
2: شنو حشت احكي ناش كيفاش كانت
6: والله معناها من دخلتي للسبيطار احساس مختلف، معناها وحدي اني في الشامبر بحذية دو بروفي عسو عليا، ومعناها هكا احساس
2: غريب. الإطار الطبي زاد
6: نشكرهم،
2: كانوا متفاهمين للوضعية
6: نشكرهم ايه، وشجعوني ودعموني معناها وفروا لي دي كونديسيون بالحق معناها باهين، وعاونوني معناها اني باش
2: نجمت تركز وانت تعدي في الامتحان نجمت ايه. كيفاش كنت يعني
6: والله من الاول اني خوف الحق، اما بعد
2: تأقلمت
6: وقلت سي بون معناها هذا هو اللي كتبه ربي، ودونك لازمني معناها نتحدى هذا.
2: انت مرتك كنت ما قبل البكالوريا ولا في البكالوريا تفاجأت ب
6: والله معناها تحكي عن
2: معناها الانتكاسة هذه المرضية اللي خليتك تدخل للمستشفى.
6: والله أي حالتي معناها قبل مدة بالبكالوريا
2: كنت بعد أنا تطلب يعني حالتك طلبت نقلك للمستشفى، وبالتالي تم اتخاذ الإجراء أنك تعدي البكالوريا متاعك في وسط المستشفى. تحية للمستشفى، مستشفى فرحة حشيد، مستشفى الجامعي فرحة حشيد وإطارته الطبية، خاطر بالحق ما هوش سهل إنسان باش يخوض امتحان وطني مناظرة وطنية. السيدة كذلك اللي تنقلوا لك للمراقبة يعطيهم الصحة ويعطيك الصحة انت ألف مرة، يعني خدت في بعض الأحيان تلامذة في وسط القسم وكل ظروف الراحة والتحضير وأب وأم يوصلوا ويروحوا وفي الأخر يقول لك الباك صعيب برش. فوالا نمشي للمدام هيفا أستاذتك اللي أصرت اليوم على تكريمك. صباح نور مرة أخرى مدام.
7: صباح خير مدام هيلا.
2: اليوم أنت حبيت تقدمنا مساج، حسب أني ما فهمت منه عشان أنت المساج تحب توصله اليوم. الأستاذ ما بين دوره التربوي التعليمي ودوره الإنساني كذلك، اليوم فما برشا حالات كيما زينب لكن من أجموش يقولوا لأني مريض ولأني تعب، كذلك اليوم فما المرض الصامت اللي هو ديبريسيون، المرض النفسية، فما اليوم زاد انفصام عند الصغيرات اللي ما عادش فاهمين منبتين عاش عارفين شنو يحبوا ولا وين ماشيين. فاسكو اليوم الأستاذ هو اللي لازم يفهمهم، لازم يعرف هذا كيفاش باش يرافقهم، كيفاش باش يكون يعني اليوم دور الأستاذ.
7: وي هو مش اليوم أكهو، هو دوبوي توجور هذا هو لو رول دو بروف. هو لو بروف سي با ان روبو يدخل يعطي اون لوسون ويخرج. احنا نتعاملوا افيك دي زيتغز هومان، نتعاملوا افيك دي جان اللي هما دون ان اج تري ديليكا، معناها انت لازمك تكون ان ميم طون بروف وكوتش دو في وبسيكولوج وتو كومبران لا بيرسوناليتي نتاعهم. وحتى فما دي زيليف اللي ما يجيوكش ما يقولولكش احنا اون ا بيزوان دو سا ولا اون ا بيزوان دو سا، انت لازمك تفهمهم وانت لازمك تمشي لهم وانت لازمك. زينب باغ اكزومبل انا جامي دوموندي كواك سو سوا جامي، معناها تخليك انت تمشي لها تقول لها زينب تا بيزوان دو كوا تو فو كوا شنو نجم نعملو بور تيدي. هي لا بوفر انا جامي دوموندي كواك سو سوا، معناتها سيكتا اللي ديسكريت اللي تيميت elle passe هكا inaperçu elle demande rien mais انتي وحدك تمشي لها تقول لها je veux t'aider tu vois. Donc le prof يسمى يكون avant tout un être humain ويتعامل avec des êtres humains. احنا ما نتعاملوش avec des objets ولا avec des dossiers ولا ليه، احنا عندنا انسان برشا
2: برشا
7: كل واحد والكامتاع وكل واحد وحالته كل واحد ونفسيته كل واحد واموره كل واحد وظروفه. معناها تصور انت بروف يبدا عنده 4 5 6 كلاس، كل كلاس فيها لا موين 35 الف. ايماجين انت دوران توت ان باركور 30-35 دانسينمون، ايماجين انت معناها بون هذاك هو لو بروف يزم يكون انسان افون تو،
2: انسان وقدوه زاده مدام فخاطر بالحق كي تدخل القسم باش تولي
7: شلي انت يرافق موديل اللي انت تشوفيه بليزيور فوا بار سيمين واللي ما غير ما تشعر يل تانفلونس
2: صحيح
7: حتى في نورمال معناها
2: اليوم مدام هيفا برشا يقول لك الاستاذ ماهوش مطالب حاجه يعني قدم درس ويخرج وخاصه مع جيل توا ما يقدروش وما يفهموش وما يراوش بالجميل الاساتذتهم ويقول لك ابخيت هو معناها فاش قاعد وش قاريني درس ويمشي على يمشي على روحه
7: هذا موجود quand on n'aime pas notre métier quand on est prof malgré nous mais quand on aime et quand on le fait avec passion ما نجموش نصرفو كيك ما نجمش خاطر في كل دومين تلقى ناس تحب خدمتها وناس قتروحها الظروف حطتها في الدومين هذاك دونك فما لامور اي لا باسيون هذوكم هما اللي خليوك انت تو شانج دو كومبورتمون تو سامبلومون ما تنجمش تعطي درسك وتخرج تو بو با tu peux pas relation humaine basée sur la communication sur l'interaction maintenant jamais tu as dit d'autres tu peux pas
2: اليوم انا كيفاش تراها العلاقه استاذ تلميذ علاش لازمها تقوم سي جو بو معناها نقول لك ثلاثه كلمات او ثلاثه محاور رئيسيه في يعني تنظيم هالعلاقه هذه
7: اني ديما نقول لتلميذتي نو سام اون فامي
2: عائله
7: سا لا كلاس سي نوتر سيكوند فامي وديما نقول لهم parler, on n'a pas de secret entre nous. On est une famille. Famille. La notion de la famille ou la notion de l'humanité ou l'humanisme, c'est tout. Et de Kahoua. Et de Kahoua, par la suite, quand j'ai dit Wartou. كل شيء يجي بطبيعته
2: كل شيء كي باش يحس روح في عائلته دونك باش يلقى روحه اوبليجي محترم
7: يحب يقدر فوالا هيت لاتموسفير تاع لا شالور هومان تاع لا كوميونيكاسيون لاتموسفير دو فامي وبعد اللي يخلي الكل يجي بطبيعته تو سامبلومون
2: نمشيو لمدام هندة مدام هندة بالحق اللي اليوم ترتقي بدور الاستاذ يخرج من استاذ الى ام كيفاش قررت التبني هذا تبني الروح
8: شوف اختصاص الفنون التشكيليه يخليك بصيف من عليك تفهم نفسيه التلميذ وشنو يحب وشنو يكره حتى من خلال اختيارات للالوان للاشكال نوعيه الرسم نتاعو فاني فهمت زينب من خلال الحركات اللي تعملهم في الديسان كانت ياسر تخدم مينياتور الاسباس بلون تاع الورقه كانت تاخذ منه جزء كانها تقزم في نفسها فاني فهمت اللي هي ما عندهاش ثقة في نفسها هذه من السنة الثالثة خاطر اني قريت ثالثة
2: ورابعة
8: فهكا كجبتها وهي عاقلة شوف محلى بنظرها عاقلة تشبه لي شوية حتى في شبيها نحبها برشا نحبها خاطرها متربية متخلقة فنانة زادة عندها لمسات فنية وبديت نخرجني يعني يعجبوني تلامذة اللي يبدأوا عقلي واللي يبدأوا العكس
2: خطر كل عنده بصمته
8: انت نذكر اني عندي تلميذ في نفس السنة متاع زينب وقت مشيت انتقلت للمعهد كان كله يلبس في النواخ يلبس ماسك نواخ لتو نتذكره وهو اللي اني خدمت عليه خدمت عليه نفسانيا حتى نجح زادة
2: بارك الله
8: وخليته ينجح والوحيده اللي كلمها في التليفون هناها وقال لي ما نسالكش فضلك اني والحمد لله يعني ما غير
2: رساله انت تراها اليوم انه
8: نحب نفهم الاساتذه زملائي فهيفا ما شاء الله عليها هي حضنتهم
2: ما شاء الله
8: لكن فما اساتذه كما قالت يدخلوا الكلاس بالنسبه لي هذيك التلميذ واحد اثنين ثلاثه اربعه
2: مش
8: ما يغزروش لعينيهم ما يغزروش الهيئتهم ما يغزروش لوجوههم معناتها تلميذ يحشم يقول لك ما فهمتش ما يقولها لكش يقولها لك بعينيه افهموا حاول تعاونوا راهم باك راهو هذي بوابة المستقبل نتاعهم
2: مفتاح اول
8: اني نفهم اني نعطي فرصه اني نجم من الدرس نتاعي نحوله الى قراءه نفسيه للتلميذ والقراءه هذه كنحولها بالالوان بالواحد في محور من المحاور الدرس نتاعنا او اللي هو على علاقه بالصوره على علاقه بالواقع على علاقه نحوله يلزم نتفاعل مع التلامذه وصدقني التلامذه الكل مفتوحين معايا
7: وي
8: يمكن يغيب على الأستاذ المات يمكن يغيب على الأستاذ السيونس الفيزيك ويحضر عندي
2: خاطر قام متنفس
8: يرقى المتنفس
2: ممكن أنت خاطر طبيعة المادة متاعك هكا أما فما في يقول لك
8: لا عندي زميلي
2: مربوط ببرنامج
8: مثلا عندي زميلي ما يمشيش
2: وممكن يقول لك إني مربوط ببرنامج مدام
8: ما نشكرش روحي برشا خاطر عيب لكن
2: ليلي تستحقين الشكر الحقيقة خاطر إنسان
8: التلميذ راه عنده نفسية ويرتاح مع الأستاذ اللي يريحه اللي يسمعوا
2: ممكن انت ها قلت طبيعه الماده نتاعك فما شكون اللي يلقاه الماده نتاعو علميه ومربوط ببرنامج ويبدا معناها كورس كونتر لا مونتر يقول لك اني ما نجمش مش نحل برشا اني نقول لك لا لا لا فما مثلا مواد اخرى يرقوا راحتهم فيها فما مواد اخرى ماهيش المواد الفنيه ابدا لكن يرقوا روحهم فيها على خط الاستاذ مستمع العربية مثلا
9: الاستماع
2: مثلا الاداب العربيه مثلا الرياضيات ترقى استاذ رياضيات ترقاه بريزون كي يتعامل مع
9: الوضعيات فاهمهم
2: بالحالات اللي هما يحبوا فيها معناتها يفهموا فيها فما العلوم مثلا نحب الاستاذ نتاع العلوم يحكي له القصه نتاع العلوم وفما أستاذ هكاك ويتفاعلوا معهم بطريقة ممتازة مش مواد الفنية
9: رسالتك اليوم لأساتذة الجيل هذا واللي طالعين واللي باش ياخذوا معناها المشعل وديجا بصم تمت برشا انتدابات في صفوف يعني المؤسسات العمومية في الإطار يعني إطارات يعني مدرسية أساتذة وقيمين وغيره شنو تقول لهم؟
2: كما قالت مدام هيفا الجانب الإنساني ما يحيدوش على المسار التعليمي نحن تابعين لوزارة التربية في كل الحالات والتربية هي أساس راهو التربية إذا كان
9: هي التربية والتعليم بلا.
2: هي تربية فقط مش تعليم
10: وزارة التربية فقط تربية انت تربية سيغ تو لي بلان
2: اي فوالا تو لي دونك الجانب الإنساني لازم يكون موجود خاطر إذا كان فما جانب إنساني عند الأستاذ بينه وبين تلميذه الثقة وهذاك الكل يتوجد تحصيل حاصل يعني ما غير ما التلميذ يرتاح وإذا ارتاح الأستاذ يعطيه حتى عينيه
9: نمشي لزينب الحشامة زينب زينب ضيم حكينا شوية على التلميذ والمرض كيفاش يتحدى ظروفه ويتحدى يعني صعاب امتاعه اليوم زينب شنو تقول للتلامذة اللي يقول لك ما نجمش والباك صعيبة واني مريض واني تعب واني قلق كلمة قلق اللي نسمعها اليوم مرض العصر كلمة الوقت كلمة الساعة شنو تقول لهم
6: قول لهم هو سيفري معناها باك كلمة كبيرة معناها كلمة كبيرة يحس بها التلميذ طونكو باش يعديه ومعناها مسؤولية اسمه يتحملها قل له اغزر معناها انت معناها الحمد لله في كنت نجم تكون في صحة جيدة ومعناها عندك لي كونديسيون الكل بحبك ناس يحبوك يديرين بيك وتنجم معناها هو عام يعني مش باش تقعد حياتك كاملة معناها تعدي فيه عام يا تكون قد المسؤولية هذه ومعناها وتكلل تعبك الكل بالنجاح ومعناها وتخلي عيلتك فخورين بيك والأساتذة اللي حاوطوك يا يعني ما معناها ما تكونش أناني ما نقصد أناني معناها تخمم كان في روح تقول إني تعب إني ما نجمش إني تحطم روحك نفسيا تقول إني ما إني بيرسونيلمون كنت نقول هكا معناها خطر إني كا اكسبسيونيل شوية بعد قلت لي علاش معناها ما نجمش
9: أنت كنت تعتبر إنتي كا اكسبسيونيل مي أثبتنا لي إنتي اكسبسيون من حاجة أخرى
6: دونك ينجموا لا حاول تغلب على الخوف نتاعك وعلى البخل وعلى باذن الله تنجم واهم حاجه انك تسعى وتتوكل على ربي ودي مصلاتك هذيك اهم حاجه
9: الصحه
6: ومعناها وتوتد علاقتك بربي سبحانه وتعالى وبتبيع تجتهد وتسعى يعني باش ربي يوفقك
9: اليوم أساتذتك جاو يكرموا فيك شنو تقول لهم
6: قل لهم عايشكم نحبكم برشا عائلتي فانية فما شكون معناها قراني لتلت سنوات قبل أبار الباك وعشرة معناها ونعتبرهم بالحق عائلتي خاطر وقفوا معايا وعاونوني معنويا حاوطوني من كل الجهات الكل ما خلونيش نتيح مالجري لأني كنت معناها كما قولوا واقفة بالسيف مي نشكرهم برشا نشكر مدام هند الزركاتي أمي الثانية أمي الثانية مدام هيفا ديماسي يعني نحبها برشا وقدرها. بياسور مسيو أسامة بوفريخة كان مشجع بروف العربية، كان مشجع وداعم ليا، نشكره برشا. مسيو عادل الحديدي بروف الفيلو كيف كيف نشكره، كان مؤمن بيا. مسيو محمد علاقي كيف كيف بروف استوارجيو.
9: محظوظة انت لقيت الأساتذة معناها وقفوا معك وبالكيب
6: صحيح. مدام إيناس سايح بياسور كانت قبل ما تقرينا الانجلي تعملنا لوسون في الحياة باش نبدأ بها الدرس،
9: رسائل بالحق يعني،
6: كونوا موتيفي هكا ومعناها ونكونوا في فورنا في فورما باش نعدي الباك بالقداء. نشكرهم الكل، اكيد شكر خاص ما ننساهوش مسيو نافع كالثومي بروف دو سبور نشكره، اني كنت معناها باش نعمل ديسبونس في السبور
9: بالحق. هذه رساله اخرى فما برشا يبدا شويه تعب اني منهم الحقيقه ديسبونس
10: اي يبدا
9: من تعب. معناها مريضه ولعبت سبور و
6: صح الحق شجعني وقال لي ما تعملش ديسبونس في مصلحتك وتنجم نجم معناها.
9: برافو والله، ميل برافو، يعطيك ألف صحة. نختموا معك مدام هيفا ديميسي اللي بالحق يعني من هذا المنبر وباسم الإدارة نقدموا لك ألف شكر وألف تحية على خاطر بور لو كوراج أنك معناها اليوم الأستاذ يحب هو يتكرم مش يهبط
10: احنا كي تلمذتنا يستعرفوا بينا ويبدأوا ريكونيسان، هذاك أكبر تكريم لنا. أنا با بوزوان دوتر شوز، احنا لا ريكونيسانس دو نو زيليف، هذيك أهم حاجة عندنا تو سامبلومون. Et à travers le cas de Zainab, je veux passer un message. Zainab, c'est une leçon de vie, une leçon de patience, une leçon de persévérance, une leçon de sabaru, lutte ou défi à toutes les conditions ou un résultat. Et à travers le cas de Zainab, justement, je veux m'adresser à mes élèves que j'aime beaucoup, ou Eli Kadou, malheureusement pour la session de contrôle, ou Inch'Allah, ya Rabbi, ya Khaltou, Houma Tawa. كان بش يسمعوني بش يعرفوا بش يقرأوا اسميهم في مخي، خاطر إني لنان في مخي هم بش يفهموني. نقول لهم بربي فتلو فتلو بربي فتلو pour vous-même tout d'abord pour vos parents et pour nous. نستنيو في نجاحهم tout simplement. Beaucoup de courage à tous les candidats اللي بش يعديوا la session de contrôle, que ce soit les élèves du lycée de jeune fille, mes élèves, nos élèves, tous les élèves.
9: كلمتنا الكل كي
10: وليداتنا الكل ان شاء الله ربي نجحهم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، خاطر بالحق فما دي زيليف كي ميريت لا ريوسيت.
9: التلميذ اليوم شنو يحتاج في كلمه هكا مدام؟
10: شنو يحتاج؟ يحتاج لو
9: قدروا ما يقول لك التلميذ تاعو مختلفين انا وما عادش نقبل
10: اي هما يسون ديفيرون اي سون ديفيرون بيان سور سي توت افي نورمال. C'est la loi de la nature, c'est la loi de la vie. Ils sont différents. Mais les gens qui sont différents, ils sont différents. Ils sont différents. Ils ont besoin de soutien et de compréhension.
9: Ils ont besoin de soutien et de compréhension. Ils ont besoin de soutien et Madame Hinda, في كلمتين كلمتنا اليوم رسالتك للجيل الجديد نتاع المربين.
11: يلزمنا كأساتذة نحن نصبر عليهم برشا لأنهم في الحالة الاجتماعية اللي عايشينها
9: والريتم
11: والديهم يخدموا ما يتقابلوش مع والديهم ديما أترقاهم في الشارع يأكلوا من البرة نصبر عليهم راهو والله طيبين طيبين لكن هذيك هي الدنيا معناتها هي اللي غيرتهم
9: احنا تبدلنا زيدا والحياه تبدلت مع ساعات نقولوا شباب توا تبدلوا علينا تبدلوا على قبل ما كله تبدل
10: هما حتى كي تحسهم ديفيرون راهم ايزون ان بون كور مي فو سافوار لي بروند تو سامبلومون
11: صحيح حتى العقاب راهو نوع من التربيه
10: بيان سور
11: ويخافوا التلامذه ما تراهمش هكاك راهم صحيح يتعنتوا هكا وصعاب كل شيء لكنهم طيبين في قلوب يلزم نجبدوا الحاجه طيبة منهم ونخرجوها على برا.
9: يعطيكم الصحة، شكرا لك مدام هيفا ديميسي.
10: ولا جست ان تو بيتي مو احنا كنا ان رميرسي نوتر ديريكتريس مدام دونيا ديميسي. مدام دونيا ديميسي واقفة للليسي واقفة وقفة سورتو لي بلان وحتى معناتها مع زينب
7: ألا أنكوراجي ألا سوتنو ومعانا في المعمعة معانا ما هيش مديرة لشدة بيروها ومسكرتوا عليها معانا في كل شيء.
9: تحية لكل الإطارات التربوية في كل المؤسسات العمومية. يعني اختيارنا اليوم الزينة بيعتك صحة خطر بالحق عادية الباك في ظروف مختلفة أنك تكون في مستشفى تعدي كذلك. تحية للإطارات التربوية اللي أشرفوا على مراقبتك في النقل والمستشفى في الحد حشيت ولكل إطارات طبية اللي تعاملوا مع حالتك باش وفروا لك ظروف أنك تجتاز بكالوريا في راحة. مبروك مرة أخرى نجاحك. ميرسي بوكو هيفا ديميسي أستاذة فرنسية، مدام هندا زرقاتي أستاذة تربية تشكيلية، وتلميذة زينب ضيا اللي جاونا اليوم من معهد شريعة طهرس فارلي سيت جون في سوسة. ميرسي بوكو. لانفيتي 59 دقيقة بعد التسعة مزنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. خليكم في الاستماع راجعين.
12: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
13: تقيت الشهر على نرم افهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
12: جريت لاسعاد كل بيت. بابليسيتي
13: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازه جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
14: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
13: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش. على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
14: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
13: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش. عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
14: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
13: خذ عندك 27-812-925 وإلا 25-455-777. وكنت تحب زيد عمل طلع على الباش فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
15: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند جريت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وجريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى جريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند جريت.
16: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما مقيد الاشهار على ميرم اف ام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما.
1: 23 دقيقة بعد العشرة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند. مرحبا بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، ارائكم واقتراحاتكم على 71 134 396، وكذلك مختلف تعليقاتكم تحت افيش البرنامج اللي تلقاوها دائما على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو ارم اف ام. وقيت على فقرتنا الانترفيو.
2: الانترفيو
1: في الانترفيو اليوم سعيدة جدا اني استقبل بحذايا ضيفتي واختي في الله، وين الحقيقة متابعة وفي لها، سيدة اسماء الامين، صانعة محتوى تصور برشا تعرفوها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرفت يعني بالمحتوى الديني اللي تقدم فيه، كذلك بالنصائح القيمة. هذا هو أكثر باش نحكيو فيه اليوم. مساء أهلا وسهلا، صباح النور.
3: أهلا وسهلا، مرحبا، عسلامة.
1: مرحبا بيك
3: إن شاء الله.
1: أهلا بهالي هرقلة اليوم.
3: عايشك عايشك، مرسي،
1: ربي فضلك. نبدأ معك أسماء. اليوم صناعة المحتوى والدين سهل برشا، يعني اليوم أي واحد يشحل كاميرا وعنده معلومة ولا زوز معلومات باش يقوم يحكي في موضوع كيما موضوع الدين.
3: أول حاجة نحب نبدأ بها هي قول الإمام محمد بن سيرين. محمد بن سيرين اللي برشا يعرفوه على أساس أنه مفسر أحلام.
1: نعم.
3: لكن هو تفسير الأحلام كان جزء من حاجة كبيرة كان يعمل فيها. محمد بن سيرين كان عالم كبير كما الإمام مالك والشافعي، كان مجتهد. شو يقول الإمام محمد بن سيرين؟ يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هو يقول إن هذا العلم دين، ما قالش إن هذا الدين علم، قال إن هذا العلم دين. يعني هو كانوا عارفين وفاهمين إنه هذا الكلام اللي يتكلموا فيه في الدين راهو علم قائم على قواعد، قائم على أمور مهمة وأسس، مش أي شخص يؤهل أنه يتكلم في الدين. يعني مش لمجرد أني قريت قصة عجبتني ولا قريت حكاية ولا قريت في كتاب فعجبني الكلام فهذا يؤهلني أني نخرج ونحكي فيه
1: وألا أني نتبنى فكرة أو نتبنى موقف أني زادة أسقطه على أحداث.
3: وهذا جاري برشا ديني. وموجود برشا للأسف أنه لسهولة المواضيع اللي قد يظن البعض أنه سهل أنه معلومة

0: واللي عنده وحتى في الماركتينج اللي هو منتشر برشا في الريزو سوسيو ما يقومش على مجرد القراءة، فما تجربة فما علم فما أشياء تعلمتهم تتكلم فيهم. فبالنسبة لنظرتي أنا للأمر أقل كلمة باش نخرجها في الدين إذا ما عنديش فيها سند، ما عنديش فيها يعني مرجع
1: ومرجعي.
0: ما تعلمتهاش من عند اللي علموني، اللي تعلمت من عندهم ما نقولهاش.
1: لك لهنا نفتحوا قوس اسمه برشا يقول لك هل يعني توا في الوقت هذا في 2016 باش نكتفي بما قاله يعني العلماء في وقتهم وفي عصرهم مادام احنا في زمانهم؟
0: احنا في 2016 هل نكتفي بقول العلماء الفيزياء وعلماء الطب ولا نحيوه الكل على شيرة ونبداو من اول جديد؟ لا، ديما عندنا مراجع نرجعوا لها. فبالنسبه لي علم الدين كيما علم الفيزياء في كعلم كيما علم الطب ترجع للقواعد اللي عندك وعلى حسب القواعد وعلى حسب الأسس اللي أنت تتمكن
1: من الموجود ما ثم
0: توصل أنت لدرجة أنك تنجم تجتهد، لأنه كلمة الاجتهاد وكلمة هذا راهو مرتبة من مراتب العلم، ما هيش شيء مجرد يعني أنا
1: كنقول ارتقيت في سلم يعني العلم اللي مش توصل.
0: الشافعي ومالك رانا منش نحكي على واحد ولا قاعدين في الدار وقراها
1: قاموا ينظروا
0: وحكيوا لهم شوية قاعدين وحمسوهم شوية فقاموا يحكيوا. ليه احنا نحكيوا على ناس تعلمت كيما انت كيما ناس تبدأ تحكي على أينشتاين، تبدأ تحكي على حد من اللي روهم علماء فيزياء كبار راهو معناها ما يجيش يقول لك فماشي واحد توا يقرا في الفيزياء يجي يقول لك اسمع عليه هذاك الموروث نتاع الفيزيائيين حطوا على شيرة وابدأ من الأول جديد احفر من الأول جديد. لا،
1: نفس اليوم اللي باش ينجم باش يحكي في الدين لازم يكون على القيلة
0: لازم يتعلم اقل شيء المينيموم اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام علاش قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. اش معناها فريضة؟ ما في فعله ثواب على تركه عقاب.
1: نعم،
0: فنبي قال هذا فهو المينيموم، فما مينيموم مطلوب من كل مسلم انه يتعلمه الحلال والحرام شنو اللي برشا يقولك معروف معروف الحلال والحرام شنو نعرفوا ده حلال، وهو ما يبداو يقيموا على حسب اللي عاشوه على حسب كيفاش تربيوا. يعني كان جيبوا توا زوج حد عاشوا في نفس البلاد في نفس القرية باهي، تو تلقى واحد عنده حاجات لوجيك والاخر عنده حاجات مش لوجيك نفس الحاجة. هذا راه لوجيك هي هكا هكا وهذا راه لا مش لوجيك، على حسب شنو بناها الرأي ذاك على شنو يتبناه. الرأي يتبنى على اللي انت عشته في حياتك والتجارب وكل كي يبدا ماهوش بازي على قواعد باش يولي راي شخصي.
1: هو في بعض الحين حتى في بعض القواعد الدينيه الواضحه الجليه برشا كل واحد كيفاش يفسرها، حتى الايه ساعات يفسرها حسب وضعه حسب حالته حسب.
0: سيدنا علي لما بعث سيدنا عبد الله بن عباس بعثوا باش يناظر ناس باهي اش قالوا ان القران ذو اوجه، يعني قد الآية يقراها واحد ويفهمها تفهم انت منها حاجة وهذا كيفهم منها حاجة، احنا شنو الفهم اللي نستندو عليه؟ عنا قواعد. فانت كتجيبش تفسر فما قواعد نكونوا متفاهمين على الكل ومفسروا فيها كأي علم آخر. الدين ليس روحانيات فقط، مش والله ياك ديت وتفرهدت وحسيت
1: والله هذه النقطة اللي باش
0: ليس هذا فقط.
1: شو نقول لك برشا يقولوا انه الخوف في هذا الموضوع هو لجذب واستقطاب المتابع، خاطر يعرفوا اي حاجة دينية الانفس سبحان الله باش ترتاح وبالتالي يمررون رسائلهم يعني من الصحيح منها والخارج.
0: هي هي هي مش فقط اي حاجة دينية، هي اي حاجة فيها مشاعر
1: ووجدين
0: في الغالب تجبد الناس. يعني كان تشوف توا من اكثر المحتويات اللي توصل للناس هي المحتويات اللي تحكي كيفاش مثلا زوجك مثلا صديقك الشخص اللي انت تحبه كيفاش تجذبه مثلا، من اكثر المحتويات المنتشره. كيف تجيك مثلا حتى لو تحط انت محتوى وتقول مظلوم وتعب توا تشوف قديش المحتوى اللي فيه مشاعر راهو يجبد الناس. فاني كنجي العبد ونقول له انت تاعب ومتقلق وادعي باش تتفرد كل باش يسمعني باش يحب يسمعني، لانه هو يلوج على منفذ يلوج على حاجه باش يخرج منها فباش يحب يسمعني. الناس استغلت هذا الشيء في الدين وفي غير الدين، راهو ليس فقط في الدين. يعني كنشوفوا مثلا الكونتينيو المحتوى البرة، كتشوف المحتوى الانجليزي مثلا الامريكي والانجليزي راهو تلقى كمية تلاعب باللي يسميوه مثلا الطاقة ولا اللي يسميوه برشا حاجات انه كيفاش تخرج من المشكلة اللي عندك، كمية تلاعب. يعني فما عندهم محتوى معين انه يتمدلك كوارت على الكوارت ذمك اللي يلعبوا بيهم وتقول كي يختار فيديو راهو صحيح. اختار الكارتة انت تفرج على الفيديو اختار الكارتة وحل حسب الكارتة باش نقول لك شنو يصير. هذا في الغرب راهو صاير

0: أجوجو يعني كتشوف المحتوى هذاك. فمحتوى
1: موجود حتى فيه المعرب فيه برشا
0: وي ما هي بدات من غادي مثلا هذه الافكار هذه في الغالب بدات من الغرب خلينا نقول ولا من الناس اللي هي ما عندهاش وازع ديني فتقعد تلوج على حاجه تعبي بها الفراغ.
1: هو حتى اليوم تلقى شكون يقول لك باش تفرج اقرا مثلا عدد كذا كذا هو ممكن مبني على تجربه شخصيه في بعض الاحيان.
0: هو في الاصل شوف في الاصل انك تقرا شيء بعدد معين هذا باش يكون عندنا باس فيه، يعني اما انه قال النبي حديث كما النبي قال انه بعد الصلاه تقرا 33 مره سبحان الله، بعد كيف تجي في الليل قبل ما ترقد تقرا 34 مره، النبي قال هذا به. لكن فما بعض الناس اليوم يكونوا مثلا صالحين ولا ناس معروفين عليهم العبادة يكونوا جربوا أشياء، فمثلا قراءة سورة ياسين بعدها دعاء فاستجيب دعائهم فتتنشر المعلومة هذه. لكن اللي قاعدين نلاحظوا فيه ساعات توا أنه يجيك مثلا واحد ما تعرفوش منين ما تعرفش شنو الباكراوند نتاعه فيقولك أقرأ سورة كذا 67 مرة في المعنى كي يبدأ ما عندكش أصل فيها متنجمش تجي تقولنا إنه هذه تجربة وجربناها وعملها. لكن معناه مطلوب نفرقوا بين هل الحكاية هذه في الأصل أنك تقرأ بعدد هل هي صحيحة ولا غلطة مش غلطة، أما توظيفها كيفاش يكون.
1: فلا يعني أنت حب الحق لهنا حطيت الإصبع على ده إنه فيما برشة تلاعب بحاجة العبد اليوم بتعب العبد بقلق العبد بالألم كذلك قاعدين يعيشوا فيه العبد. فما شكون يلعب من خلال كما قلت أنت الطاقة وهذه المفاهيم، وفما شكون اللي يلعب من الجانب الديني والروحاني كذلك ويفتح يعني باب كبير بين هذا وهذا، وكيف ننجو من هذا وهذا
0: بالعلم. كيف ننجو من هذا وهذا بالعلم؟ يعني كيف الشخص يكون فاهم قواعد الدين وشنية، كيف يسمع يولي نجم يفلتر يولي نجم يصفي. يعني أنا وقت اللي نسمع حاجات هي تضرب قاعدة من القواعد في الدين فأوتوماتيك ما منيش باش نسمح مش باش كامل نسمحها، مهما كان الشخص اللي يقول فيها شكون، مهما كانت شهرته مهما كانت شهرته. حتى ساعات تلقى أشياء في الكتب تلقى أشياء في الكتب وتلقاها عالم قدير يعني عالم كبير كاتب شيء لكن في كتابه موجود جملة تتعارض مع بقية الكلام، شنية الجملة هذه؟ هو كتبها قد تكون دست عليه مثلا. فنحتاج أن نرجع المراجع يعني يكون عندك أنت أصول حاجات تستند عليها، تسمع كلام مش أي شيء تصدقه، يعني مش أي شيء تسمعوا تصدقوا ديريكت هكاك. وهذه مسؤولية من المستمع ومسؤولية من اللي يتكلم. يعني توا تلقى برشا ناس ما شاء الله يحبوا يحكيوا في الدين وعندهم الموهبة انه يتكلموا، انه خطر مش اي شخص عنده الموهبة هذيك انه يتكلم ويقنع، لكن يبدأ من الأول مثلا قد الحاجة اللي متأكد منها 100% يخرجها، اللي مش متأكد منها ما يخرجهاش
1: يحتفظ به.
0: بعد شوية بالفيم وبالشهرة وبالواحد يولي يتبع يولي يلوج على المواضيع اللي هي تراند اللي هي وهذا يتحرى فيه أكثر برشا. مطلوب الشخص يتحرى برشا، يعني كيف أني نخرج لك معلومة في الماركتينج مثلا نجي نقول لك راكي تعمل هكا وهكا راك تربح ما نعرفش قداش باهي، وانت تجرب مثال وتخسر فيه، خسارتك باش تكون محدوده، خسارتك باش تكون في الدنيا. لكن كيف اني نجي نقول لك معلومه غالطه في الدين، نجي نعطيك معلومه غالطه في الدين، اني نتضر وانت تتضر، ومش فقط في الدنيا
1: الدنيا والاخره.
0: هذا هو الأهمية.
1: أسمع باهي، خلينا السؤال المحرج شوية، شو يقول لك تتحدثين وانت تقول تنتقين الآن ويعني لازمك تتحرى وغيره، يقول لك كيفاش باش ناخذ دينا عن امرأة اليوم مش تخرج
0: السيدة عائشة أكثر من رواة الأحاديث رضي الله عنها، من أكثر رواة الأحاديث سيدة عائشة وسيدنا أبو هريرة. سيدة واحد من الصحابة أبو ذر الغفاري قال سمعت الحديث من فم السيدة عائشة أكثر مما سمعته من فم أبي بكر وعمر. مجرد كلام المرأة، ساعة صوت المرأة ليس عورة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا بنات بني النجار قالوا له يا رسول الله إنا نذرنا أن نضرب بالدف إذا قدمت المدينة، فقال لهم والله إني لا أحبكن.
1: اي فسر فسر خاطر بالحق هذا الموضوع يعني, واني ريت برشا تعليقات يعني وهاجموك برشا.
0: هو صوت المرأة, مجرد صوت المرأة, كلام المرأة ليس عورة. فما برشا نساء جاءوا كلموا النبي, لو النبي لا يسكت عن منكر, النبي عن مكروه لا يسكت. يعني لو جاء مرأة, لو جات مرأة فعلت فعلا غلطا أمام النبي يكلمها يقول لها. فهما جاءوا يكلموا في النبي, وبرشا روايات, يعني هذه رواية أنا قلتها لك, برشا أمور أخرى ثابت فيها أنه نساء لسنا من محارم النبي, لسنا من زوجاته, وكلموه وأجابهن, ما قلهمش صوت المرأة عورة, أسكتوا ما تكلموش. هذا شيء. ثاني شيء, مجرد ظهور المرأة أو خروج المرأة وهي ما هيش عاملة معصية وساترة للعورة وما هيش واقعة في أمور مكروهة مثلا, ليس حراما, ليس حراما. هذه معلومات انتشرت في فترة من الفترات, انتشرت في برشا ناس ولائمت بعض اللوجيك متاع بعض العباد, انه فما ناس ترى انه لا مطلوب انت تقعد في الدار. اوكي مهم انه انه ليس هذا دعوة انه هيا نخرج كلنا ندور البلا, ليس هذا. لكن هل في مجرد الخروج يكون هذا معصية لله؟ هل في مجرد انه انا خرجت وتكلمت يكون هذا فيه معصية؟ الامام البخاري كانت عنده 300 مرأة معلمة له, الإمام فخر الإمام بن عساكر من كبار العلماء معروفين, مذكور في الترجمة متاعه من اللي قرأوه, معناها في الترجمة متاعه, الترجمة معناها كما نقوله
1: التعريف, احنا نقول
0: التعريف متاعه, يذكر أن نيسابوري يعني حافظ عالم كبير ومعاه زوز نساء اللي قرأوه مذكورين في الترجمة, وهذا مذكور تعرفه من ابن عساكر, عاش 660 يعني توفي عام 555 ابن عساكر. فاحنا لهنا كنجيو باش نحكيو على عالم من وقتها لتو, وقتنا تو, يذكروا في اسماء النساء, راهو مش فقط انه قراته, لا يذكروا في اسماء النساء. فهذا منين؟ اعطيني شنية الباز اللي انت جاي عليها تقول لي راهو امراه ما تتكلمش مره
1: ولا تاخذه في الدين كذا,
0: ولا تاخذ في الدين. يا اخي المراه تعلم وتتعلم,
1: يعني في بعض الاحيان حتى الدعاء نفتتح به الحصه يعني تعليقات تدعي امراه تدعي
0: اي اي شو ما شوف الانسان يعني هي هما امران يدخلوا فيهم حاجه انه يقول لك انه انت كيفاش انت مظهره روحك وكل, وهم ما عندهمش حتى اساس انه مجرد انك تظهر كلك, تظهر في تليفون ولا تظهر لبرا في الشارع حرام, ما فما حتى اساس في هذا, فما حتى قاعده وفما حتى عالم من العلماء قالها. هذا كلام متاع مواقع انترنت, هذا كلام تاع سيتات. باهي الحاجه الثانيه, انه يجيك يقول لك الرياء والرياء والرياء,
1: بحث عن الشهرة,
0: الإنسان لا يدري ما نيته في قلبه, كيف يحكم على نية الآخرين؟ يعني أني ساعات باش نعمل عمل نبدأ مركزة بنيتي شنيته,
1: بنا خطر الأعمال يعني ربي سبحانه باش يطلع عليها.
0: أشياء القلوب أنت لا تعلمها. يعني هو اللي يجيك يقولك أنت تعمل فيها ذي رياء, هو وقع في معصية, ما تشف نية المعصية هذه, سوء الظن, أساء بيك الظن لمجرد أنك تعمل في طاعة جهارا يعني قدام الناس. نغطيه إحنا, هل النبي كان يمتنع عن فعل الطاعات جهارا أمام الناس؟ لا. فأعطيني شنية القاعدة اللي خرجت لي منها أنت باش تقولي شنو الدليل. يعني إحنا في ديننا نحن ندور مع الدليل,
1: واضح.
0: شنو هو دليلك كشخص أنت كتجي تقولي أحرام أنك تخرج, انك تجي تقولي انك مدامك ادعيت قدام الناس ولا مدامك عطيت حاجة قدام الناس معناها انت مرائي, اشنو دليلك؟
1: خاطر يقول لك يقبلوا مثلا المرأة انها تخرج مثلا تحكي في الماركتينغ, تحكي في اي مجال اخر, وبالنسبة للدين يقول لك لا, لا يجوز ولا يصح ولا,
0: هذه مجرد اراء شخصية لا تمت الى الدين بصلة, اراء شخصية. ولو كان هذا صحيح رانا ما شفناش حتى رانا معنا حتى حديث مروي عند السيدة عائشة
1: رضي الله عنها وأرضاها. باهي أسمى نمشي وشوية الموضوع, نقولوا احنا انت غصت فيه اليوم اللي هو صناعة المحتوى وتوظيف الدين لتحقيق الشهرة. فهم كذلك اللي يقول لك اليوم يحبوا يبنيوا براند شخصي, معناها صناعة المحتوى والدعوة الإسلامية وصناعة البراند.
0: بالنسبة لصناعة البراند أي حد بش يعمل محتوى بش تكون هذيك شيء يميزه. هل هو شخص هذا يعني أني كلمة صناعة البراند هل هي الهدف في الأصل ولا الهدف توصيل المعلومة؟ إذا كان الهدف متاعك صناعة البراند متاعك نجم تحكي في أي موضوع آخر، وإذا كان الهدف متاعك صناعة البراند مش بش يكون عندك مراعاة كافية المواضيع اللي تقول فيها بش تناسب الفئة اللي أنت تتوجه لها ولا بش يفهموها ولا. سيدنا علي كان يقول افهموا عني ما أقول وأفهموني ما تقولون، يعني كان يقول إنه العلم أنت اللي بش تقول حاجات المعلومات اللي بش تقولهم تقولهم صحاح، الناس اللي قدامك يفهموه، مطلوب يكونوا فاهمينه. هذا اللي يبدا الهدف نتاعه صناعه البراند، هذا راهو ماهوش باش يوصل انه يخرج ديما المعلومه اللي هو متاكد منها وواثق منها، الا ويطيح في بياج من البياجات. هذا شيء. الحاجه اللي نحب نعرج عليها اني نشوف مثلا اني في المحتوى نتاعي قليل في نعمل اعلان لشيء. علاش؟ اول حاجه مانيش فاضي، ما عنديش وقت يعني نخدم ونقرا مباراليل، هذا شيء. ثاني شيء، ليس لأنه حرام، يعني أنا اللي لاحظته مؤخرا أنه مثلا شوفوا حد يحكي في المحتوى الديني وبعد يشوفوه يعمل في ببليستي الحاجة
1: الحارسة
0: ينهالوا عليه. عليه عليه
1: قطر يقول يعني لك هو اكتسب معناها من النوتوريتي ما يخول له أنه معناها تعرف بك المجال هذاك. طيب مثلا اني اسمى تو اخذ عليك فكره اللي انت تقدم في محتوى ديني، من جمش راها اسمى بعد في صوره اخرى.
0: الصوره هل هي صوره مخله بالاصل اللي تقدم فيه ولا؟ هنا النقاش. يعني اني اذا اني مجرد اني نقدم محتوى ديني باهي، وبعد فما شكون جاني قال لي امان تعمل لي بيب الحاجه هذه مثلا، باهي باش نشوف ساعة الحاجه هذه يعني فيها حرمة ولا فيها حاجات منافية للمبادئ متاعي ولا، هذه اللي باش نشوفه من الأول. لكن هل مجرد انه اني نخرج ونقول اسمع اشريوا هذه راي باهي وتحفونوا اني جربتها وشريوها، هل هذا فيه تعارض مع المحتوى متاعي؟
1: لهنا برشا نقاط استفهام، خاطر انت لهنا وليت تواجهك دونك تؤكدين
0: شوف
1: انه اللي يعمل المنتوج هذاك بكاليتي وغيره
0: واكد
1: يتحمل مسؤوليه، راه هم المسؤوليه لهنا تتحمل.
0: مش كان اللي يقدم في المحتوى الديني يتحمل المسؤوليه هذه،
1: هو الكل يتحمل المسؤوليه
0: هذه. الفكره انه اي شخص اخر يتحمل المسؤوليه في انه باش يخرج باش يقول راه هذا راهو حاجه مش نورمال.
1: ما باش يستسهلوها اسماء، راه يقول لك هو هذاك مصدر رزقي ودخلي منه، فجاتني جاني عرض عمل عقد عمل اقوم به.
0: الفكره متاعي انه ما نربطش اني نقول لانه هو يعمل في المحتوى الديني فما يعملش تجاره، لانه اللي يعمل في المحتوى الديني انسان كيفنا كيفه، ياكل ويشرب وعنده عيله وعنده صغار إنسان. وعنده خدمه، والعمل هذا راهو يتطلب جهد ويتطلب وقت، فهو يحتاج.
1: لكن انك اليوم تتحدث في الدين اذا يلبسك مسؤولية اكبر يا اسم.
0: اكيد، ما هذا اللي نحكي فيه، انه هل مجرد انه اني البسني مسؤولية اكبر تمنعني من التجارة؟ هل يمنعني هذا من التجارة؟
1: يعني نحلل في البوان الإنسان حتى يعني يكون كانوا ممنوع عليه الخطأ، كانوا مش يصبح معصوم، يقول لك لا يخطئ لا.
0: لما يغزر المحتوى الديني اللي صانع المحتوى الديني، هذا الأمر كله يرجع للعاطفة. يعني أنت تغزر صانع المحتوى الديني يعجبك كلامه المرة الأولى، بين المرة الثانية المرة الثالثة، وتولي بشوية بشوية تبني في في في بالك صورة إنه هذا الشخص لا يخطئ. الصورة هذيك غلطة من ناحيتين، من ناحية انك تولي معاش نجم تنقده حتى كي يغلط، هو بالحق يغلط يعطيك معلومة غلطة في الدين عاش نجم تنقده، خطر انت تحبه
1: تبع في وكه،
0: خطر انت تحبه طو. والصورة الثانية انك تولي تعامل فيها على اساس انه لا يخطئ وما تحبوش يعمل حتى شيء من افعال الدنيا اللي هي يعيشوا بها الناس. خلينا واقعيين،
1: الانسان خطاء بطبعه يعني.
0: هذه هي انه اني عملت يعني مجرد اني تكلمت في الدين انت مطلوب تحاسبني على الكلمات اللي نخرج فيهم من فمي في الدين. لو غلطت غلط عملت معاها حاجة غلطة تحاسبني على الغلطة ذاك وحده. لانه الناس ساعات مرة نتذكر واحدة صاحبتي جيتني قالت لي اسمى فلانة راهي مدينة وما تصليش. قلت انت تصلي؟ قالت لي ليه ماني مش مدينة. قلت هذو مغلطين، هي غلطة شفت الناس كيفاش تولي تقيم، يعني هي ترى في روحها لانه هي مش متحجبه دونك هي نورمال خطره ما تصلي، خطره نورمال انها ما تصليش، خطره مش متحجبه، لكن اللي متحجبه يلزمها تكون تصلي، هما الزوز ويجب عليهم انهم يصلي.
1: نعم.
0: والزوز ويجب عليهم انهم يتحجبوا. فهمت الفكره فين؟ هذه هي النظره لاني شخصيا ما نقبلهاش، حتى لو اني ما نعملش، مانيش قاعده نعمل في تجارة، حتى لو اني مش قاعد اماني راني قاعد نخدم في خدمه اخرى، راهو كونتينيو ما يدخلش فلوس.
1: الجمهور، علاقتك بالجمهور اليوم؟
0: علاقتي بالجمهور والله
1: جمهور اليوم كيفاش تحسوا؟ اسكو فاهم مش فاهم؟ يعيمة مقدمين في بعض الاحيان زاد مش سهل، خاصه الرجال كما قلت لك باش يقبلوا من مرأة معلومه دينيه. او
0: اني شخصيا جمهوري نحبه، اللي تبع فيا نحبهم. علاش؟ خاطر حقيقة معناها توجهي كان من الأول أنه نطرح المعلومة الدينية من غير حتى استفزازات، أنه نطرح المعلومة الدينية كما قريتها كما تعلمتها صافية.
1: إيه مش أقولك من المصادر متاعك وقتش تعلمت. يعني في بعض الأحيان أسكو صانع المحتوى مطالب أنه يقدم الكورسوس متاعه لكل أكاديمية وغيره،
0: هو مطالب ماكش مطالب انك تقدم
1: سك البراءة نتاعو.
0: اي سك البراءة، ماكش مطالب انك تقدم هذا الكل، لكن انت مطالب انك تكون الحال المعلومة اللي تعطي فيها في الدين ولا في غير الدين تكون تعطي فيها معلومة صادقة، مش مجرد تكرار لمعلومات. هذا حاجة. الحاجة الثانية جمهور، فما مواضيع نذكر جبتهم مرات وهي من اكثر الحاجات اللي اني كنت تضحكني، معناها ساعات نعمل غلطة في الفيديو. مرة عملت غلطة على ميزانية تونس، قلت حاجة على ميزانية تونس، كلات بعضها وين قلت، وكانت في أول الفيديو. كي تعمل غلطة في أول الفيديو سي بون، يعني معاش ما قد يقال ما يحب حد. لكن بصفة عامة الجمهور اللي قاعد يتبع فيها واللي يتفاعل معايا في الغالب يكون متفهم، معناها يفهم الحاجات. فما ناس ساعات تبدا ديما يقولوا توافق لك على برشا فيديوهات، يعملوا لي كومنتات على برشا فيديوهات، وبعد يجيو في فيديو مثلا يقولوا يا لا هذه ما مستوعبناهاش. شفت هذمك كي نبدا كبتيتهم، معناها شكون ندخل لهم بالذمه ونجاوبهم ونعاود نفسر لهم ونفهمهم، لانه الهدف متاعي انه المعلومه توصل مفهومه. مش الهدف متاعي انه والله كثر
1: قدمت رسالة وبر.
0: فما ناس ساعات تبدا في اول فيديو بمعلومه غالطه وتقولها مش تقولها بالعاني، معناها مع سبق الاصرار والترصد.
1: والله يقول لك اني ما حاجتش بالفيوز،
0: هذا لا، هذا اني ما نحبش نعمله. اني اول حاجه كي نبدا نعمل في فيديوهات نبدا خايفه انه اللي قدامي يفهمني بالغلط، فنسعى لماكسيموم انه المعلومه تكون تمشي بالتدرج حتى اللي قدامي يفهمني. هذا الهدف متاعي، مش هدف متاعي انه نعمل برشا فيوز ولا مش هدف هذاك. قد نعمل برشا فيوز وما يفهمونيش.
1: من خلال التعليقات وما تستقرئينه، يعني ما التعليقات تحس اليوم شباب بعيد عن الدين مش فاهم الدين؟
0: مش نحس انه كانت فما جاب تاع وقت اللي ما كانش يعرف معلومات عن الدين، انه ما توصلت لناش المعلومة، ما جاش كون قالوا اسمع هذا حلال وهذا حرام، فهمت؟ فولات فما برشا معلومات هي معروفة في الأصل تظهر كأنها غريبة وأول مرة يسمعها، وهي تقع موجودة في الأحاديث، تقع حاجة واضحة على الأخر. يعني تقرأ الحديث معلومة مطروحة بطريقة واضحة
1: منه.
0: أكيد أكيد تقصير منا وتقصير من غيرنا، يعني إحنا كمجتمع قصرنا في النقطة هذه. يعني إحنا مثلا هاك تشوف نقرأ وقديش نقرأ من سنة من اللي عمرك 6 سنين حتى اللي عمرك 20 سنة،
1: فما أكثر
0: وأفهم هذا المينيموم. لكن هل أعطينا نص الوقت هذا ولا ربع الوقت هذا أنك أنت والله تقعد تتفاهم مع شخص يعلمك دينك يعلمك الحاجات هذيك؟ قبل كان الشيء هذا صاير في الكتاتيب عند العائلات. أني أتذكر كيف كنت صغيرة بابا كان بابا وامي كانوا يلمونا يحكيوا لنا، ديما يحكيوا لنا. بابا كان يجيب كتاب المعلقات السبع ويبدا يقرا فيه يقول لها تراه فسر
1: الكلمه
0: يتشالنج فينا، معناها فكبرنا احنا كبرنا عندنا حب للتاريخ، عندنا حب للغه العربيه، وعندنا حب للدين. هذا شيء من الوالدين يبدا، ومش كان الوالدين حتى المجتمع، كل شخص مسؤول اليوم انه كيف يشوف غلط يصلحه، كيف يشوف معلومات منتشرة غالطة يفيق الناس عليها. لأنه عادي
1: اليوم العبيد ترى أنه الحياة حاجة والدين حاج ما يراوش انه الدين منهج حياته وانه هو ميزاننا في الحياه هذه، يفصلوا ما بين الحياه والدين ويخافون ويرهبون الدين.
0: اي توا مثال، باش نعطيك مثال علي يعني. قريت في ليكول دانجينيور، تخرجت حليت البروجي نتاعي، خدمت مع شركات في تونس، خدمت مع شركات البر، نسافر كل بريود البلاصه، عايشه حياتي، عايشه حياتي. لكن اللي برشا ما في بالهمش بيه انه الدين راهو يعمل لك كوفراج لحياتك الكل، تعيشها بطريقه ممتعه، بطريقه انت مرتاح فيها، انت في حياتك هذه عارف روحك انك في سفر، مسافر وين ماشي، ماشي للآخرة، وعارف انه انت كل سيتواسيون باش تتحط فيها بالباهي والخايب مطلوب تلم منها اكثر ثواب. فانت عايش عبارة عايش تجمع تعمل في انفستيسمون الحياة هكا تكون فما هدف وتكون ممتعة اكثر اكثر اكثر برشا، انك انت في الالم متاعك وفي المرض متاعك وفي التعب متاعك فاهم انه فما اسمع فما هدف،
1: محطات هذه كلها محطات،
0: هذه كل دي تشالنج، هذه كل مطلوب تتعدى منهم باش تلم اكثر ثواب، باش تدخل للجنه من غير سابق عذاب، باش تكون في اعلى درجات في الجنه. الحياه محلاها هكا تولي.
1: باهي نختم على سؤال تاملي شويه. باهي وانت اليوم يعني نقول لك اني في دقيقه دقيقتين ماكس توجه رساله لكل شاب او فتاه تشعر اللي هي بعيده على ربي، بعيدة على الدين، تسأل السؤال منين باش نبدأ، خاطر باش يقولك هتو تو نعيش وتو نعمل حاجة وتو نصلح وفهم شكون يحب يبدأ، أما تلما انتغيب حاجات غير لائقة غير مناسبة، يرافي الدين صعيب، يرافي الدين بعيد عليه، ما شو تقول؟
0: نقوله ما تطيحش للتهويلات متاع الشياطين. اش معناها؟ معناها انت كي تبدا باش تطلع جبل تبدا تغزر تقول تويني باش نوصل الغادي، لكن هو راه خطوه خطوه. فاحنا في حياتنا حتى في الحاجات العاديه متاع حياتنا اذا قدمت خطوه الخطوه الثانيه باش تكون اسهل. فقدم خطوه، من اول الخطوات انا اللي ننصح بيهم انه يتعلم دينه، يتعلم الحلال والحرام شنو، ويبدا يرفيني في نفسه. يعني النفس راهي مش اول ما اني جيل مثلا اليوم مش قول اسمع طوى باش نصوم شهر باش تمشي معاك، فاني مش نجي مثلا باش نقول نقوم مثلا ساعتين تاع الصباح.
1: وسبحان الله الانسان يتربص به شيطان ويتربص به النفس.
0: تعامل مع نفسك كانك شيء وليد صغير قاعد تدرب فيه بشويه بشويه، صلحنا منها تو نزيدوا هذه منها نزيدوا نكحوا منها، وما تطيحش في البياج نتاع انه والله شيء مانيش باش نتصلح شيء صعيب، هذيك تهويلات لانه الكلنا نتعداو بها المراحل هذه. فما عالم من العلماء قال جاهدت نفسي 40 سنه حتى استقامت، 40 عام هو جاهد في نفسه ما يقصش. اش معناه يجاهد في نفسه؟ يعني صلح في روحه، كيما اي بنيه انت باش تبنيها باش تبدا تصلح بشوي بشوي، دارك اللي تدخل لها جديده باش تبدا كل مره تزيد فيها ديتاي معين، نفس الشيء حياتك ونفس الشيء نفسك.
1: نعم يعني ناخذوها كبيبي بشوي بشوية ونحاول ونصلحوا قدر الإمكان. وخاطر يقولك الخطأ وين نقعد ديما وديما روحي، وحتى حاولت نقدم شوية ديما نعاود نرجع نرتكب نفس الخطأ،
0: ترجع ترتكب عاود توب وارجع وعاود من الأول. كيما تعمل في أي شيء، إذا سقطت 7 فقم 8،
1: المهم تقوم، المهم تقوم. بهي رسالتك لسادة المستمعين اللي يسمعوا فيك أسمع.
0: رسالتي للسادة المستمعين انه حسن الظن بالله، انه اللي صاير في حياتك الكل اكيد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهذه خليها بحياتك الكل، ما تعيشش دور الضحية وانت مظلوم وانت ما عندكش متنجمش تقدم، راك تنجم، كانوا قبل غيرك في بلاستك وقدموا وتعدي.
1: شكرا لك اسماء الامين، صنعت محتوى نورتنا وشرفتنا، حوار شيق مذبينا لو كان زدنا اكثر، ما توعدنا ان شاء الله بجيد اخر ان شاء الله. موضوعنا كان صناعه المحتوى الديني اليوم والتحديات الكبيره. تقريبا هناك كنا وصلنا ختام مشوارنا الساعه في فقره الانترفيو. 55 دقيقة بعد العشرة تقريبا وصلنا لختام المشوار. بعد شوية باش نفسه أكيد المجال لزميلنا فؤاد بن عبد الجليل في برنامج أفريات. إن شاء الله كونوا حققنا الإضافة، إن شاء الله كونوا خذنا في النقاط اللي بالحق تشد المستمع، وخاصة إذا كان الموضوع موضوع الدين ما أحوجنا إلى العودة، ما أحوجنا نكونوا حاضرين، خاطر كل لحظة هي تتطلب حضور، كل لحظة سنحاسب عليها شأن أم أبينا، فيريتها تكون يا ربي خالصة، ونسأل الله أن تكون خالصة لوجهه. مرسي بوكو منير السلامة كان في الإخراج، كانت معكم هلا بن جيمة كوتي ميكرو. مرسي بوكو كذلك اليوم الفريق الديجيتال اللي تعبناهم، أسامة العباسي ومنى شراية، عملاء أملقاء بكم إن شاء الله غدوة في عدد جديد من صبحية الويكاند. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
2: صبحية الويكاند متسمي علينا بالأخبار الزينة والموسيقى البنينة، ما لكن فاتتك حاجة عد الموجتك على 99.8 والباقي خليه علينا.
3: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمثان من 8 ل 11، واسمع صبحية الويكاند مع هالة بنجيمة بقية الشهار على رمثان.
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قالت لك شي وين حالل؟
5: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحدك وش تلعيوني مقابل ستيك.
4: اي عرفتها.
5: قالت لك يا حاج ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
6: كبليسيتي. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
7: جريت لاسعاد كل بيت.
6: بيبليسيتي.
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تابعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على نرم افام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أرم أفهم تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. بتبيع وتشري وتعمل أفار، عندك أرض، الدار والعقار، تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شيكون القانون، انسحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريات مع فوات على الرم فام.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بجميع المستمعين والمستمعات أينما كنتم، وين يوصلكم صوتنا على 99.8 وإلا عطروا دبل في رم فم بوانت. نسلموا على الناس كل وين ما كنتوا. اليوم السبت 12 محرم 1448 هجري، 27 جوان 2026، العاحدش وثمانية دقائق، موعد جديد من برنامج أفريت، البرنامج الأسبوعي اللي يجيكم بالمعلومة القانونية والمعلومة التقنية وعديد العروض والأفريت وعديد العقارات وعديد العروض. اليوم شكون مميزة، عنا برشا عروض سواء كانت فلاحية ولا أراضي سكنية، اليوم عنا برشا جديد إن شاء الله تلقاوهم معنا. نرحبوا بكم الكل من 11 حتى الماضي ساعة، في ساعتين كاملين فيهم عديد الفقرات وعديد البرامج وعديد أيضا الضيوف في هذه الرحلة. رافقكم أني فؤاد بن عبد الجليل من قدام الميكرو، وصديقنا منير سلامة في الإخراج التقني والفني واختيار الموسيقى. إذا كان اليوم فما أغنيات هيك ولا هيك راهو من عند سيمونير، اليوم عنده اختيارات اليوم مميزة وإهداءات خاصة صديقنا عماد كالعادة. اليوم زاد كما مش نحكي في فترة في فقرة استوديو جور على الفضاء الأخضر، مش نلقاو فما نحكي على الكومبوست، نحكي على الفضلات العضوية كيفاش نحولها وكيفاش نثمنها. كما قلنا عديد الفقرات وعديد المواضيع المهمة برشا تلقاهم معنا. للتواصل معنا كالعادة يسعدنا برشا التواصل وأراكم واقتراحاتكم أفكاركم المواضيع زادة كيف كيف اللي نجمو نطرحها في برنامجنا اللي هو تلقونا على 71 134 396، وإلا أحسن طريقة هو على تطبيق الواتساب 29 29 66 68. أيضا نجموا تخليونا اقتراحاتكم وراكم تحت فيش برنامج أفريت، تلقوه على الباج أوفيسيال راديو رم فم. يعني باش نطرحوا كما قلنا جميع إشكالياتكم، جميع مواضيع زادة، إذا كان عندكم أي مواضيع إدارية أو تقنية أو قانونية، وإلا عندكم عروض تحبوا تقدموها نجموا تخليوا كومنتاريتكم ولا تتصلوا بنا على عبر طرق التواصل اللي حكينا عنكم فين. إذا كان فاتتكم أي حلقة وأي موضوع أي وإلا فقرة نجموا تلقواها جميع الفيديوهات تلقوا مع الباج فيسبوك رم فم، تلقوا جميع الفيديوهات بتاعنا وتلقوا جميع الحلقات اللي ربما فاتتكم. منستناو ديما تعليقاتكم واقتراحاتكم وعروضكم. اليوم زادا مش نحكيوا على مواضيع مهمة شهدتها الساحة أخيرا، يعني فما الباك، ونهنيو جميع الناجحين والناجحات في مناظرة البكالوريا، هذه المناظرة الوطنية، برشا الناجحين حقيقة ونباركولهم ونفرحولهم كلهم قادمين إن شاء الله على مرحلة تعليمية جديدة ومرحلة جديدة من الحياة. وبالنسبة للمؤجلين نتمنى لهم حظ سعيد وحظ أوفر إن شاء الله، وإن شاء الله نسمع الزغاريت ونسمع الفرحة تدخل الكل دار للعبيد اللي قرات وتعبت وضحات سواء كانوا تلامذة بالأساس، وزاد كيف كيف العائلة التونسية تعبت برشا وضحات برشا وصرفت برشا فلوس باش توصل ربما نتيجة مميزة وفرحة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ. إطار التربية وزاد كيف كيف تعب وقرى ويعني تبع وواكب، والحقيقة قدم زاد تضحيات لإطار الإداري كل الأسر الأسرة التربوية بجميع تفاصيلها. نقدم لهم تحية على المجهودات اللي قدموهم لإنجاح مناظرة البكالوريا وهذه النتائج. إن شاء الله تدخل لكل دار وكل فرحة لكل من تعب وكل من اجتهد كل من ثابر باش يلقى نتيجة إن شاء الله ربي يوفقه. أما عنا مواضيع مش نحكي في الكرة ومش نحكي على الفضائح الكروية ومش مش نحكي على الأسار وخيبة الأمل الكبيرة اللي مست التوانسة كل لأنه أن يقول ما هيش مسألة أساسية وما هيش مسألة مهمة وما هيش حياتية. حتى لو كان خسرنا وروحنا من الدور الأول ولو كنا في آخر الترتيب ولو كانت يعني حطمنا ربما الأرقام القياسية في عدد الأهداف المقبولة لكن مش متأثر على سير الحياة ويعني نسق الحياة المواطن عادي ربما للسهر والمطاثة والخمسة تصبح وتفرجوا ومناو النفس يعني بفرج راقية وطيبة وروح قتالية هذا كل ما القوشي ربي يعوض عليهم خير إن شاء الله يعني في سهرتهم وفي تعبهم وفي تشجيعهم وعصابهم ما اتحرقت. ولكن هذا كل نقوله عادي يعني نتيجة الشيء الموجود ونتيجة اللامبالاة وإلى آخره وما فماش روح وطنية. ولكن مش نحكي على موضوع ربما أهم مش نحكيه على هذا الاضطراب الصاير في توزيع الماء الصالح للشراب في مدينة مساكن وما جاورها وما صاحبها من انقطاع كبير والحقيقة تذمر كبير في صفوف المواطنين. كيفاش نهار الجمعة يحل ساعة من زمان نص النهار العباد مش تدوش ومش تمشي تصلي الجمعة والمي مقصوص بالحق يعني رغم ربي ما حبانا من أمطار وارتفاع منسوب المياه وتعاد السدود تعبيت وسد واد ملاك أصل يعني الباب نجموش يتسكر والمي الكل مشي لسد سيدي سالم يعني وأمطار ربما تاريخية لصبت في الصيف حتى الأمس والأولامس تصب في القصرين وتصب يعني برش أمطار ورغم ذلك المي قص كالعادة يعني والعوايد يعني في نفس الإشكاليات في نفس المواضيع منذ سنوات وإحنا نحكيه في الحقيقة في كل فصل صيف نلقاو نفس الإشكالية إشكالية الماء اللي يقص إشكالية الضوء اللي يطيح في وقت الذروة إشكالية الكياسات اللي هي بيدها نفس الإشكاليات ولا حياة لمن تنادي ما فماش يعني الحقيقة تغيير ما فماش إضافة ما فماش ولو ربع مجهود الراوة الراوة كان في الحديث الراوة هو يعني حتى كون صارت استضافات على مستوى محلي ولا مستوى جهوي سواء في مع صديقنا مهدي الساحلي في برنامج القناص عديد الاستضافات وعديد المسؤولين اللي دخلوا هو المناقصة والطلب العروض ولا تبدأ الإجراءات في كذا وإلا هو مش نبدأوا خزان جديد سواء كانوا نواب عن في مجلس النواب وإلا في مجلس المحلية وإلا كاتب عام بلدية المديرين في يعني في جميع مختلف الهياكل لكن ترى جعجعة ولا ترى طحينا ترى كلام ولكن الفعل على أرض الواقع هو غائب تماما بالعكس الستواسيون السجراف دجورة لوتر يعني كي جي في فصل الصيف وعنا مواطنيون راجعين من الخارج ويمنيون نفس بعطلة سعيدة وآمنة وجايين وقاصين وفرحانين ولكن للأسف الشديد يجي يلقى المي مقصوص. احنا زاد كمواطنين عناش الحق في حياة كريمة ابسط الاشياء كونوا اني كنروح نجم نلقى مي باش ندوش باش ندخل للتواليت اعزكم الله باش نجم ان المرأة طيب باش المرأة تغسل المعون تغسل تبش تسيق الدار هذا كل شو نعمله فيه مي مقصوص امطار غزيرة وسدود فتقريبا يعني ممتلئة بالكامل ولكن ما مخصوص علاش؟ لأنه السوناد ما عندهش رؤية استراتيجية لإصلاح القنوات لبناء ربما خزان يكفي الارتفاع السكاني هذا كل ما هوش موجود مختش مش يكون موجود الله أعلم. التطمينات ديما موجودة هاو بدينا هاو طلب العروض هبط هاو مش نبدأ نبنيه في خزان ولكن على أرض الواقع وحقيقة لا شيء موجود ولا شيء بدأ إنجازه. سؤال كبير يطرح إلى هذه الشركة التي ندفع لها أموالا طائلة من جيوبنا يعني برشة أداءات برشة فلوس تتدفع ولكن مرينا حد شيء على أرض الواقع وكأن أريد يعني يعني بالمواطنين التنكيل يعني أبسط الأشياء كما قلنا وحقوق الأساسية هي غايبة علاش؟ الله أعلم. أسكو هذا الانقطاع موجود على كامل البلاد التونسية، موجود في المناطق السياحية، موجود في نقول المناطق الفاخرة بين قوسين، وإلا على فئة معينة؟ سؤال يطرح بكل براءة بدون خلفيات، ولكم سديد النظر باش تجاوبونا كمسؤولين كسوناد كوزارة فلاحة ككل هي المسؤولة على السوناد وعلى السدود وعلى الماء الصالح للشراب. ماذا بينا إجابة من المسؤولين يطلعونا ويصرحوا ويقولوا هذا واقع الأمر، هذه هي وعلاش الاضطرابات، هو علاش فما نقص، هو فما ريزرفوار اسكو يزي ما يزيش، اسكو مش نبنيه ولا مش نبنيه، بش موجودة برشا ولكن الفعل هو غير موجود. هذه النقطة، والنقطة المهمة برشا على المستوى المحلي، عديد التشكيات وعديد التعسف وعديد انتهاكات والإخلالات بخصوص شنوه؟ بخصوص الشنغال الموجود في مدينة مساكن. هذا الشنغال هو يعبث بممتلكات الناس، وهو يقتنص السيارات ويعتبرها كغنيمة، ويختطفها اختطافا من أمام أعين أصحابها. مرة فاتت مرة جارت كرهبتها اختفها هي مع جناب الكرهبة وهزه، ولما رأى خالط عليه وهو هارب يجري وتخلف في سون سنتردي، وين؟ قدام المعتمدية، على مرأة ومسمع من الجميع بدون رقيب ولا حسيب. يعني إذا كان بلادنا نخليوها تنتهك وتستباح وتستغل، والمواطن لا عنده لا كرامة لا عنده حقوق، بربي يقولون جاوبون. أنت كمسؤول على البلدية وجاتك عديد التشكيات من هذا الشنغال، راو فما برشا إخلالات ولم تتخذ إجراء إلى هذه الساعة، الحقيقة الأمر مسترب. أيضا عدم تطبيق كراس الشروط الشنغال السابو يخو في 20 دينار في المناطق العادية، كربة يخو لها في 20 دينار، راهو كراس الشروط وعصب مط أني مطلع عليها باش نقول حسم أني مطلع عليها كراس الشروط، وعندي نسخة منها كونه 10 دينانير للسابو. وهذا ربما هون نزيد نقول لجميع المواطنين، يا مواطنين راهو السابو 10 دينانير فقط. إذا كان حطيت أنت في قدام بوند صفرة وكحلة راهو 10 دينانير، راهو كي طالبك ب 20 دينار راهو مخالف وامتناعه ما تعطيشي، راهو بالقانون، نحكيه على القانون، راهو الشنغال ماهيش الكرهبة ديريك، زادة في البوند الصفرة والكحلة، راهو يحط سابو الساعة، كي تتجاوز الساعة ولا أكثر من ساعة كل وقت يهزها الشنغال، أما ديريك تهزها الشنغال كانش في الروم بوانات وإلا دوزيام بوزيسيون، راهو هذا كراس الشروط، هذا ما اتفقت عليه البلدية والمستلزم، ولكن هناك مخالفة صريحة. سمعت في من مصدر من رسمي كونه هذا الشنغال مش يتواصل والكونترا مش يزيد، ولكن يبدو في الظاهر كونه تم تمديد عقد مرة أخرى وعقد لزمة للشنغال. ماذا بينا البلدية زادة تخرج في توضيح وتوضح لنا وراه فما برشا إخلالات، وشني الإجراءات اللي خذتها ضد هذا المستلزم. طريقة المعاملة مثل الأشخاص اللي يحطوا في السبورة هي طريقة همجية جدا مع المواطنين، سرتو معنسي راهم الحقيقة اختاروا الأشخاص، الأشخاص اللي تحطوا فيهم هكولاء يطبقوا في القانون، وعطيتهم أنت سلطة تضابط عدلية، اسكو أنت عندك الهوية بتاعهم وبياناتهم وعندك البترو بتاعهم زادة أم فلوس؟ ماذا بيك لو كان ثبت كبلدية في أشخاص هذا؟ أقوله وأمضي فاصل قصير ثم نعود.
0: برنامج فريد يرجع لكم بعد شوية.
3: بقية الشهر على نرم فام، في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار،
4: تراها بربي يقول لي كيفاش.
3: دريم زوم تحط على ذمتكم إيكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان أليمنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: الجيم بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. تبيع وتشري وتعمل أفار، عندك أرض الدار والعقار، تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شيقول القانون، انسحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريات مع فوات على رمى فهمة.
1: أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد في برنامج أفريت. مازلنا مواصلين في ساعتنا الأولى في برنامج أفريت عفوا تمتد حتى الماضي ساعة، يعني رافقوكم في ساعتين كاملين من 11 حتى الماضي ساعة. يسعدنا برشا اتصالاتكم وتفاعلكم معنا على 71 134 396، وإلا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68، ولا زادة كيف كيف نجموا تخليونا تعليقاتكم تحت أفيش برنامج أفريات، تلقوها تحت في الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. توكية وقيت أستيس دو جور. في أستيس دو جور سعداء برشا باستقبال سي معز رويس تقني سامي في البسنة. أهلا وسهلا سي معز.
2: أهلا مرحبا سي فوي،
1: نورتنا بالحضور معنا في برنامج

0: يعني منفقوش به وانهم له اللي هو شنو الكومبوست؟
1: الكومبوست الكومبوست هو سماد عضوي طبيعي سماد نتحصلوا عليه من التحلل متاع المواد الطبيعية كسوا كما نقولوا فواضل متاع الفواكه فواضل متاع الغلال فواضل متاع القص الأشجار متاع قص العشب متاع نجارة متاع كما نقولوا متاع حتى نجارة متاع اللوح
0: حتى نجارة
1: إذا
0: اللوح
1: إذا كان اللوح ماهوش تريتي وكل
0: أي.
1: الكردونة زادة كيف كيف نقصوها طروف طروف وتجي معناتها مع الكومبوست هذا كل معناتها مواد زوز زوز معناتها فما مواد خضراء ومواد شايحة يلزم يكون فيه الكومبوست وبنقوموا بعملية التخمير متاعه ونتحصلوا على الكومبوست اللي هو يولي سماد.
0: عملية التخمير وإلا المراحل باش نصنع كومبوست شنية المراحل بتاعه؟
1: المراحل هو تو كل ما هو عنا معناتها مادة عضوية ما نلوحوهاش كما قلنا اللي ذكرناهم هذوما أوراق الأشجار كل شيء اللي عندك في الحديقة الكل
0: كل ما هو يعني كل ما هو طبيعي وغير مصنع
1: بالضبط
0: يعني أوراق الأشجار
1: أوراق الأشجار الخضرة ولا الشايحة
0: الخضرة والشايحة
1: الأغصان
0: أي
1: القشور متاع الغلة القشور متاع الخضرة
0: قشور التوكي برشا مثلا قشور الدلاع بطيخ
1: كل شيء
0: عقبات الخضرة
1: كل شيء ما حتى شيء كل زاد اللي عنده الجازون الطونط متاع الجازون
0: أي
1: كل هذوكم يتلموا ويتحطوا بطريقة معينة يجب يتحطوا وفما بروبورسيون نعملوا بها
0: نسبة يعني
1: فما نسبة
0: أي؟
1: مثلا تو فما هما يتصنفوا كما نقولوا مواد خضرة
0: أي؟
1: ومواد بنية
0: أي؟
1: المواد الخضرة باش تكون فيها نسبة الأزوت مرتفعة
0: أي؟
1: والمواد البنية كما نقولوا العواد الشايحة ولا الأوراق الشايحة ولا أوراق الكرتون ولا حاجة هذيك فيها نسبة الكربون مرتفعة
0: اي
1: فهمت بون يلزم فما ايكيليبر
0: اي
1: شنو هو الايكيليبر معناتها ريجل جنرال يلزم كيما نقولوا ان تيير ثلث مواد خضراء
0: اي
1: وثلثين مواد شايحه ونعملوهم فرشات فرشات طبقات طبقات
0: اي
1: والحاجه الاساسيه لنجاح الكومبوست يلزم هذاك يكون مهوي مثلا خاطر تو احنا نجمو نعملوه لبرا مثلا في
0: صوه ولا في جرده
1: مثلا ولا عنده مثلا مساحه صغيره ينجم يعمل كما نقولوا صندوق يعني يصنعوا حتى باللي باليت
0: باللوح
1: صندوق يصنعوا باللي باليت وما يكون ما يكونش مسكر كومبليتمون يكون مهوي مثلا بوند بوند الباليت معموله الصندوق هذاك ويحط فيه فرشات فرشات كما نقولوا فرشتين مواد عضويه شايحه وفرشه مواد خضراء ويلزموا يبلوا
0: أي؟
1: يكون مبلول
0: أي؟
1: خاطر هو للنجاح متاعه يلزم التهوئة معناتها يلزم يدور فيه الأكسجين ضروري باش هذا ينقص حتى من الروائح خاطر هو عملية التخمر تخرج رائحة خايبة فهمت كي يكون مهوي ما يخرجش رائحة خايبة وزيد الرطوبة يلزم يكون مبلول مش كلا ما مبلول معناتها مرنخة ما
0: يميد
1: صحيح
0: يميد شوي أي فما يميديتي يميد.
1: أي وبيريوديكمون نعملوا له ريتورنمون نقلبوه ديما هذاك نقلبوه نقلبوه نقلبوه كيما نقولوا كل جمعه ولا حاجه نعملوا له قلبه نقلبوه
0: اللوطه يولي الفوق
1: هكاك هذاك وبود كيما نقولوا شهر حتى لستة شهور انت والواحد وقد باش نقول لك قد ما يكونوا المواد اللي حطيناهم مقصوصين صغار
0: جويده
1: قد ما الوقت نتاع تحضير الكومبوست يكون اقل خاطر هما فما دي بكتيري
0: هو فوالا هذا هو السؤال باش نسالك شنو هو الفينومين اللي يحول هذه الفضلات العضويه كما العقبات الخضرة كما الأوراق الشايحة كما الأغصان إلى كومبوست إلى سماد إلى سماد عضوي شديد الفاعلية
1: هما فما
0: شنو الفينومين شنو اللي يصير في من داخل
1: هي عملية تخمر باش توقع فما دي بكتيري ودي شامبينيون اوتيل باهي النافعين هما اللي ياكلوا كل الكومبوست هذاك ويحولوه تدريجيا ياكلوا كل المواد العضوية يحولوها الكومبوست والفترة كما قلت لك قد ما يكونك العناصر هذيك
0: جويدة.
1: جويدة
0: تكون أسهل
1: تكون أسهل في التحلل التحلل متاحها ياخو أقل وقت فما مثلا تو كما نقولوا مثلا اللي باش يعمل أغرون ديشيل ماذا به يشري كما نقولوا تقع عنده بسيب تقع عنده بروير
0: اي ابروير الترحي فوالا اي
1: الترح. فما تو حتى الاستعمال المنزلي فما دي بروير صغار
0: اي
1: يتباعوا الكتريك كيما نقولوا انت.

0: واليوم قصيت كما نقولوا أربع عريفات خمس عريفات
1: أي.
0: في عود باش تحرقهم ولا باش تلوحهم في البوبيل تعديهم في البروير
1: تلحيهم
0: يولي حتى الفوليوم نتاعهم يولي صغير بالكل
1: أي.
0: وتربحهم انت هذوكم في الحديقه نتاعك تستغنى على شريان الغبار تستغنى على شريان المواد الكيميائيه الضاره تستغنى
1: اسكو كيما مش نقول يعني باش نعملهم في الدار مثلا احنا خلينا نحكيوا في في جرده في كذا في دار
0: أي.
1: يعملنيش ناموس يعني كي باش نحط عقبات خضره وعقبات نجاره وغصان ما يعمليش ذبان وناموس والروائح ربما
0: يعمل كيف يكون ريتا احنا قلنا مواد خضراء ومواد شايحة
1: أي.
0: كيف المواد الخضراء تكثر على النسبة تفوت لانتيار
1: أي.
0: يولي يعمل الكيك ولا التهوئة تنقص يولي يعمل الكيك أما إذا كان
1: إكيليبري
0: تمشي انتيار دو تيار
1: أي.
0: وبريوديكمون خلطوه ونقلبوه كل ما يعملش روائح
1: يعني إذا كان
0: ما يجيبش ناموس
1: ولا إذا كان اتبعنا القاعدة وعملناها بصفة علمية دقيقة منظمة ما نلقاوش إشكاليات ولا نلقاوش ديديقار ريحة وإلا غازات ولا حاجة
0: لا, لا ما نلقاوش
1: يسيب مي مثلا ولا يسيب ديديشي
0: يسيب شوية يسيب شوية ما هذاك نجمه كما نقوله من اللوطة نعمله حاجة باش نلموه كل ما هذاك هذاك يتسمى لجو دو كومبوست
1: أي
0: النجم به هو نعود نبلو به الكمبوست
1: أي؟
0: هو بيد
1: نعود نصبوه
0: نعود نصبوه فوق منه
1: ونافع
0: ونافع بالقداء وإلا النجم نستعملوه كما نقولوا نخلطوه بشوية ماء نحلوه في شوية ماء ونسقيه به النباتات متاعنا هذا
1: يعني باهي زاد هكايا ما يضرش النبتة
0: لا ما يضرش
1: الإفكاسيتي تاع الكومبوست هذا يعني ربما المردودية بتاعه تضاهي السماد بتل الحيوانات وإلا الليزونغري شيميك اللي نأخذوهم
0: نعم.
1: شنو الديفيرونس بيناتهم
0: هو الديفيرونس كونه معناتها مواد طبيعية 100% وتلقاه غني بالنيتروجين تلقاه غني بالفوسفور غني بأغلب العناصر اللازمة لتغذية النبات دونك النجم نعوذ به كما نقولوا الغبار وإلا نعوضوا به الأسمدة الكيميائية والحاجة الباهية في الكمبوست وقت اللي وقعت عملية التخمير متاعه حتى كان فما بذور متاع حشيش ولا حاجة كلها في العملية هذيك باش تلقاها ماتت وتحولت معناها تحلت دونك لا ينبت لك حشيش لا ينبت لك حتى شيء يغذي وما ينبتش حشيش لافونتاج متاعه
1: فما ممنوعات ما نحطوهاش في الكمبوست بار اكزومبل
0: فما
1: أي.
0: فما مثلا بقايا متاع مثلا كان قصينا عود متاع شجرة وريناه مريض
1: أي.
0: هذاك ايفيتي ما نحطوش مثلا اذا كان نجارة متاع لوح واللوح يكون تريتي هذاك زادا ما نحطوش كل الدهون بقايا الدهون وكل كيما نقولوا شحومات ولا حاجه ولا
1: أي.
0: فهمت هذاك زادا ايفيتي ما نحطوهمش
1: بقايا ربما الفواض الاكل كما الكسي عقاب مقارونة أسكن
0: لا لا ما نحطوهمش
1: ما يتحطش هكا ما يتحللش ما يوليش
0: ما
1: يعني كان الأعشاب كان الخضروات هذا اللي نحطه الحشيش نجم نحطه حشيش
0: الحشيش
1: الحشيش يعني ناحيه مثلا عندي جرده ناحيتك الحشيش النوار والقحوانه ونجم نحطه
0: بالطبيعه هو الحشيش اللي نقصوه نتاع الغازون زاد نستعملوه هذا كما لوحوش
1: اوراق الاشجار وهكذا كل النجم نحطوه باهي هو فما ربما تو العقاب الكراسات وكان موتلام ذقراو وكراساتهم فاض مش نحرقوهم اسكو هاكو النجم نستعملوه في التحلل في الكومبوست
0: نجم يتحلل هذاك يتقص كما قلت لك من المستحسن ديما يتقص تريفات تريفات صغار ويتفرش فرشات فرشات وكما حكينا معناها ديما الخدمه نتاعو القلبان والسقيه
1: هذا على مستوى ربما نحكيه على مستوى صغير على أي. مستوى المنزل كي نحكيه على الكومبوست احنا كفكره كمشروع ربما متكامل الأطراف
0: أي.
1: في إسباس كبير شنو بنفس الطريقة بنفس أسكو فما زاد النجم ونحطوا فيه إضافات أخرى
0: تو فما كما نقولوا مصانع متاع كومبوست ولات عندنا مصانع متاع كومبوست يلموا كما نقولوا كل ما هو فواضل متاع زبيرة متاع كل شيء هذوك وفما شكون يزيدوا الغبار خاطر حتى الغبار يتحلل فيه برشة تبن الغبار ساعات
1: صحيح
0: فهمت يكون ميكس كيما نقولوا فيجيتال وانيمال
1: اي
0: ونفس الطريقة تبقينا هذوكم يخدموا كيما نقولوا في مساحات كبيرة
1: وعلى ليشيل كبير على الكونتيتي كبير
0: وفما كيما نقولوا ماكينات غبار كما نقولوا تفحج على الحوض نتاع التا القدس نتاع
1: الكومبوست.
0: الكومبوست يتحط هو كما نقولوا هكا في شريط طويل في عرض مثلا ما يفوتش متر ومتر ونص الطول يمشي قد ما تحب والارتفاع زاد ما يفوتش متر وفما ديزاباري
1: كما الروتوفاتور
0: كيما الروتوفاتور كيكا فما ديزاباري سبيسيو يتعداو بالعجل متاعهم ويقلبوه يعملوا رتورنمون ديما يعملوا رتورنمون.
1: هو فكرة باهية. مدى تأثير ربما الكومبوست على البيئة بصفة عامة على النظافة على ربما تثمين الفضلات هذه خطر توكية عن إشكالية كبيرة في الفضلات ورفع الفضلات وبرشة يعني أثار سلبية على الفضلات. شو تأثير الكومبوست على الوضع البيئي بصفة عامة؟
0: هو الحقيقة ينقص برشة من الفضلات معنى الفضلات اللي كانت باش تمشي تتلوح ولا باش نوليو نثمنوها معناتها ينقصنا الوسخ وزيد حاجة معناها للنبتة حاجة طبيعية 100% معناها
1: بيو 100% ما عندهاش تأثيرات جانبية
0: ويرتحنا من استعمال يرتحنا مليح من استعمال من معناتها النقص ومن استعمال الأسمدة الكيميائية
1: وحتى على مستوى الكلفة وعلى مستوى يكون براتيكمون بليش يعني انت بليش وصنعت كومبوست نجمي انت اولا ثمنت الفضلاتك المنزلية ارتحت منها ما طيشتيش
0: في الطبيعة
1: وان بلوس يعني ما حرقتيش الانبعاثاتين يعطيك الصحة وزيدوا يعني تعطي نتائج باهية على النبتة
0: تعطي نتائج
1: الكومبوست نجمو نستعملوه لشنو الأشجار للنباتات
0: في الحديقة ككل ما عندها نجمو نستعملوه للأشجار للخضروات للمعشب الجازون كل شيء فهمت حتى محابس كما نقولوا عندك محبس
1: اي
0: هو ديما الكومبوست كي تجيبش تزرع مثلا سورتو في المحابس
1: أي.
0: ديما ننصحو بيكون الخليط ما يكونش تراب صافي
1: أي.
0: يكون جزء كيما نقولوا باي من التراب وباي رمل وباين وإلا باي على الأقل باي
1: أقل الكومبوست
0: كومبوست
1: الكونتيتي اللي نجمو نحطها للشجرة عادية قديش الكونتيتي بالكيلو بالفوليوم قديش نجم نحطو ولا اسكو نجم كي نحطو برشا نجم تسبب في اثار جانبيه
0: ما يضرش
1: ما يحرقهاش مش كيما مثلا مش كيما الغبار نحطو له برشا غبار
0: هو فك عمليه التخمر اكل درجه الحراره تبدا نتاعو تبدا ترتفع
1: اي
0: يوصل البيك معين
1: أي.
0: ومن بعد يهبط
1: بيه؟
0: دونك ما عادش ما نخافوش منه لا ما يحرقش بكل نجم نستعملوه حتى ريت تو في فصل الصيف
1: أي.
0: في الصيف ما نجموش نستعملوا الغبار الكومبوست تجم تستعمله في اي فصل
1: ما يسخنش الشجره ولا
0: الارض ما يسخنش يغذي ما غير ما يسخن
1: يعني بحب يعني كي نحوصلو نلقاو في برشا اشياء ايجابيه مع وزيرو يعني حوايج نيجاتيف كما نقولوا ما فماش حوايج سلبيه بالنسبه للكومبوست
0: ما عندناش
1: يعني ثمنا هاتي الفضلات عودنا استعملناها عودنا ادرجناها في المنظومه البيئيه ونقصنا زاد برشا شارج على رواحنا من المواد الكيميائيه والاسمده
0: اي نعم وتو فما في بالي فما فكرة عنا في مساكن يظل لي منعش بدات ولا مزالت سمعت أي. كونه باش يوقع توزيع حاويات
1: اي
0: للمناشفه
1: تفضل يظل مش يبدا في الفيليت يظل مش يبدا
0: فكره باهيه برشا
1: اي
0: معناتها يوقع عمليه الفرز معناتها من المصدر وتولي هذيك ان شاء الله انا ريت الحقيقه في بلديه القروان ان شاء الله بلديه مساكن تعمل كيك زادت او بلديه القروان عملت في المارشي دو جروم تاعها تلم الفاضل الكل تلمه ما تلوح شيء
1: أي.
0: وعاملين وحده نتاع انتاج كومبوست
1: والله على نفس الفكره هو سي معز حبيت نقول لك كان تمشي لسوق الاثنين نهار الاثنين بعد ما يكملوا النصابه كونتيتي مهوله كميات مهوله من الخضروات الفاسده والمطيشه تقعد غادي كي علاش ما يتمش تثمينها كيفها كما في مرشد جروز هذوك النصابه تتعمل الحاويات تتهز هكية ويكون يتعمل المنشر
0: بالضبط.
1: وتكون يعني الحقيقه مصدر رزق حتى لو كان يتكفل بهم شخص ولا مؤسسه وفي نعم. اطار تعاون اولا النظافه وثاني حاجه المحافظه على البيئه وتثمين منتوجات هذه وتولي عندها فالور جوتي ونجم نستعملها اكون نشوفوا احنا الجرد بتاعنا لفي حتى بتاع البلدية كلها ولات في ساتشيح أولا ما فماش غبار وما فماش رعاية كاملة وكي نحطوا لها كومبوست نتصور تكون عندها نظارة خير وخضار خير وتأثير خير
0: الكومبوست مثلا كيف تاخو أنت أرض طينية
1: أي.
0: الأرض الطينية ما تبدأ يابسة
1: أي.
0: يساعد في تصليح التربة وتودي التربة هشة خير وفي الارض الرمليه لما تشدش الماء تحط لها الكومبوست تولي عندها ريتونسيون دو خير من لا كانت تقبل ما غير كومبوست. معناها نافع بالقدا بالقدا.
1: واضح. شكرا لك سي معز على كل هذه المعلومات والمعطيات اللي فتنا بها. هذا كان عندنا في استوس دو جور.
2: استوس دو جور. استوس دو جور.
1: مازلنا مواصلين معكم بقيه فقراتنا وبرنامج فريات حتى الماضي ساعه. خليكم معنا فاصل قصير ثم راجعين
2: برنامج فريات.

0: انتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
1: قاية الشهر على لارم اف ام كنقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: برنامج فريد يرجع لكم بعد شوية.
1: مقيت الشهر على ميرم فم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانتلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: انتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
1: أهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد في برنامج أفريات في ساعتنا الثانية ونص النهار ودقيقتين. انتم تسمعوا فينا على 99.8 وإلا على 3W.RMFM.net. أهلا وسهلا بجميع المستمعين أينما كانوا. تو وقيت قبل ما تبني. أهلا وسهلا سعيماد، مرحبا برشا بالمهندس المعماري سعيماد سماء. أهلا وسهلا سعيماد.
2: مرحبا سي فؤاد، مرحبا بالمستمعين الكل.
1: فين كنت سارح؟ قرب ميكرو الساعة على
2: معاها استنى فيك تقدم في الواحد وماش سارح قاعد مركز مع الكلام تاعك.
1: هز ميكرو
2: نسمع فيك.
1: لا انت حط قدامك هيك الميكرو بي. يعني تقولش عليك اول مره تحضر معنا
2: كل مره التراك نتاعها، كل مره كدخل لنا تراك انت
1: انت دخل بالعكس يعني تو
2: اخر سيمونير انت عايط عليه من غادي يطلع الميكرو وهبط الميكرو
1: اسمع ساعة سي منير أكثر واحد يضحك وأكثر
2: صحيح.
1: واحد عامل جو في الراديو
2: صحيح
1: عمرك ما
2: عندوش العيات ما عندوش
1: لو دي كان جي مخرج كما يوسف شاهين لو الدنيا مقلبها
2: صدقني يعني. نحضر بالكل
1: أخوي مرحبا بيك سعيماد وشكرا ونورتنا في برنامج أفريات بالمعلومات الحقيقة اللي تقدمهم لنا يعني سواء معلومات تقنية وإدارية وإلا واقعية. اليوم مش نحكيه في موضوع يعني استتباعا للأسبوع المفارط اللي هو المقاول وعلاقة المقاول بالحريف،
2: العلاقة التعاقدية بين المقاول والحريف. مش نحكيه ياسر على الحريف مش نحكي وزيد على المقاول، نقولوش ديما الحق مع الحريف ونجيو ضد المقاول. هو ديما الاشكاليه اللي تصير بين الحريف والمقاول هي صور تفاهم ساعات في التفاصيل. دونك احنا قلنا المقاول الحريف كي يبدي يلوج على المقاول يلوجوا على خبرته على سمعته يعرف يخدم الماتيريال نتاعو. دونك كيما قلنا المره الاخرى يشوف الخدمه اللي خدمها فهمت. واهم حاجه هو ماذا بينا الحريف قبل ما يتعاقد مع الواحد يعرف امكانياته الماديه وين باش توصلوا فهمت. انت راه باش يصب فونداسيون ويحبس، انت راه باش يصب فونداسيون والدال للفوق كركاسه ولا باش يكمل الكل فهمت. ماذا بينا كي يبدا يتعاقد مع المقاول يعرف امكانياته الماديه فلوسه وين باش توصلوا باش كي يحكي مع المقاول يعرف وين باش توصل واش تفهم معاه.
1: واضح. هو لكن احنا تعرف شنو الاشكال اللي يصير الحقيقه في علاقاتنا الكل بصفه عامه، مش بين علاقه الحريف والمقاول فقط ولا مع المهندس اللي هي تفاصيل
2: صحيح
1: اللي هو احنا ديما في المهموته اي برا نبدا وتك تك تك والله مش نكمل واش نطلع السانكيام والسيزيام والويتيام وهو ريالمو مازال مش ياخذ كان كاف
2: بالضبط.
1: والحكايه والمقاول زاده من ناحيه اخرى وقولوا الواقع وهذا حقيقه ميسالش اعطيه يخو الشانتي
2: صحيح
1: وبعديش اتو بعديش نتفهموا
2: صحيح.
1: ولا هذا الوضوح ماهوش موجود
2: صحيح. هو الوضوح ماذا بيه ملول الحريف ماذا بيه يخدم الماكسيموم وساعات فلوسه هكية يحسب عنده مونطون معين يحسبك الفلوس هكية باش تكمل له الدار 100 مليون باش تكمل له الدار مثلا الكل باش يكمل فيني. والمقاول ساعات كما قلت يبدا عنده الخدمه ناقصه اعطيه يبدا كالخدمه ويدخل في العلاقه التعاقديه مع الكليون وما يبدا مش الامور مش واضحه.
1: دونك
2: اهم حاجه انه بعد ما نتفاهموا الكل نعملوا كالكونترا نعملوا عقد بيناتنا
1: نحكيوا الواقع. الواقع نسبة الكونترا بين المقاول والحريف قديش تمثل في مجمل الخدمة اللي قاعدين نشوفوا فيها على أرض الواقع؟
2: 1-2% بالنسبة للفيلات بالنسبة كل واحد مرة معنا حالة بعد قديش هو ديما المقاول ماذا به الفلوس هكية مو تعرف إذا كان ثم كونترا يقول لك يخاف مع القباضة يخاف من واحد بينما هي تحفظ له حقوقه بالنسبة للحريف بالنسبة للمقاول زيد يبدا كل شيء واضح فهمت.
1: هذا هو الأساس كونه احنا هو تعاقد راهو تنجم تثبته بجميع وسائل الإثبات ولكن عند الاختلاف في بنود تنفيذ بنود العقد هذا هو الإشكال كونه ما فماش بروف. شكون قال كونه تفهمنا مترو بخمسين دينار ولا بثلاثين دينار
2: ولا نقصد اني كي قلت لك السوم نقصد هيك وهكذا يقولوا لي
1: تو مثلا انتو فما حاجة مثلا تفصيل من التفاصيل اللي ربما يختلفوا فيها بعد كي نقولوا على مترو الكارلاج قولوا الكارلاج المترو بار اكزومبل مش يخدموا ب 25 دينار ولا ب 30 دينار شو حسر قديش ملا
2: ونحكي على 45 ثم شكون يحكي على 65 راهو بالشاب نحكيه بالشاب بال
1: نحكيه على الفوز
2: كي المشكلة تو في الفينيسيون مشكلة كبيرة معنا يعني أسوام تسمع
1: لا في بالي في بالي عامل ميزاجور وكي قلت أني 25
2: كيفاش تفاجئنا وثم مقاولين تفاجئوا كي جاي يلوج على واحد يخدم الفينيسيون تفاس ولا سون تو احنا باش نتعرضوا لأسوام هكا في مرحلة قادمة
1: باه نتعرضوا لانتباه كي نحكيه على ميترو البوز بتاع الكراج نقولوا بار اكزومبل مثلا ب 40 دينار كما اسكو تابع في فيني كامل وكله بما في ذلك البلينتا الدنيا العتبة وإلا لا ولا بعدش كل حاجة حسبها له حدها
2: لازم التوضيح هذه اللي بيخدم الفينيسيون سواء المقاول سواء اللي بيخدم الفينيسيون يوضح راه مش نجبد الشاب ثم بعد ليقا بعد شي فرطسة بعد شي ركب القري دونك هذوما يوضحوا وندرى البلينتا داخلة ولا كي يبدأ يحكي مع الحريف يقول له راه الميترو
1: فيني
2: فيني
1: شو معناه فيني
2: شعطي يعطيه بالضبط شو معناه فيني
1: أي.
2: البلينتا وحدها والجري وحده فهمت زلي يعطيه مثلا القاع
1: الميرال
2: الميرال صحيح الفايونسا كيسو نتاعو دونك هذوما كل يوضحهم له خاصه نوزر نحكيه حتى على الديتاي مثلا باش نخدم دال
1: اي
2: شو يقول له يمشي الواحد يقول له المترو نخدمه لك مثلا كركاسة والكل 120 150 يزم يوضح له نضرب الفونداسيون ولا دال الفوق هذه تصير فيها اشكاليات ساعات اليوم مثلا كيقول له كسوم هكايا في باله الفونداسيون داخل
1: اي
2: بعد كي يجيو يتحاسبوا المقاول يقول له لا يعني راهك الفونداسيون تحسبه حدا مثلا المترو ب 70 ب 90 كله هو والفوق مثلا الكركاسه ودال مثلا في دوائر 90 فهمت يزم يوضح له
1: ولكن مش فما عرف جاري هو جاري به العمل بالنسبه للاسعار وبالنسبه للاشغال المتفق فيها اذا كان مثلا ما حددناش ربما وما فصلناش مش فما عرف جاري
2: بالضبط هو العرف هذا جاري ومعروف بين المقاولين
1: اي
2: اللي يعرف اما اذا بدا الحريف اول مره باش يخدم دار هو ما يعرف شيء الحريف ما عنده حتى
1: فكره وفي حاله ربما الاختلاف هناك شو نعملوا سايمات
2: الاختلاف يا اما نتفاهموا بالصلح هاو منا ونسلوا مثلا نظم وهكا ما عندوش الثقة في المقاول المقاول مع الواحد دونك التجوا الواحد مثلا مقاول ولا حتى مهندس يتفهموا تفهموش إذا كان بشوصلوا للقضاء بشو اللي خبير بشي حدث هكي
1: على يعني على ذو هذا بالموضوع هذا والله المدة الأخيرة كنت طرحته في جلسة نقاش يعني ومجموعة من الأصدقاء نحكي كانت قبل فما لمين السوق قبل كان موجود في أي قطاع فما أمين سوق أمين ذهب أمين الصاغة أمين التجار أمين من عش قبل خطر كانت مفصلة يعني القطاعات والاختصاصات مفصلة كان فما أمين يتم الالتجاء إليه في حالة خلاف نشوب خلاف بين الحريف وبين الصناعي ولا بين التاجر وإلا في تعيين قيمة الشيء
2: صحيح.
1: وإلا
2: صحيح.
1: في مدى جودة الشيء هذا كان موجود وكان يعمل استابيليتي وكان ينقص على المحكمة مثلا برشا نزاعات وكان ربما يسكر المواضيع في الطور الأول وكان صحيح. هو يحكم بين الأطراف الزوج يكون محايد بشرط يكون نزيه ومحايد وصاحب خبرة يعطيك الصحة
2: دونك هذه الخبرة وهذا الموجود
1: هذا افتقدنا فيه الموجود
2: ولا اسمه خبير
1: لكن علاش الخبير انت تمشي له كان هو هو هو يمارس في الصنعه وموجود مثلا الى وقت ماهوش بعيد كان امين الصيغه موجود حتى في المساكن وكنت انت كي تمشي له يعير لك يقول لك هذه بقداش هذه ذهب 18 او 9 او مغشوش ويفهم
2: بالضبط.
1: يعني مش بشرطي هي مش انت تحمل زاد الاطراف مصاريف تقاضي كبيره سكيفي تمشي له ينجم يفضلك الخلاف أمام لبون
2: الحالة ما تنطبقش في البناء مش بضرر
1: نحكي, نحكي بصفة عامة إيه؟ ينجم يكون ديما فما شخص هكا موجود
2: ثقة
1: إذا كان فما شوية نزاع ينجم هو يعمل الكليب
2: موجود هو هذا حسب حتى الخبراء حتى كي توصل المحكمة ساعات الخبير يقول لك باش نهز العصا من الوسط
1: قالاني
2: ما نوافقوش فيها هذه هذه عينتك المحكمة باش تعطي حق كل واحد اوانسا واش تعطي حق المقاول كيما هو واش تعطي المقاول واش تعطي الحريف واش تعطيه حقه كيما هو اما ساعات المقاول واحد يجي يحضر بيناتهم وكل باش نحاول نهز العصا من الوسط فهمت هذه العصا من الوسط
1: الحقيقة ماهيش
2: هي انت عينتك المحكمة تعطي كل واحد حقه
1: بالضبط
2: هما باش يتفاهموا باش يقولوا المقاول برا نتنازل له على كل حاجة والواحد بيناتهم اما ظهر له كل واحد حقه
1: ولكن احنا ديما هذا هو الاشكال هو نقول لك بون ربما الشيطان يكمل في التفاصيل ولكن هي تفاصيل مهمة جدا باش نعرف ما لي وما علي
2: يعني التفاصيل هذه متظهر كان بعد ما تكمل الخدمة راهو ردوا بالكم
1: اي فوالا تعرف وقتاش تظهر التفاصيل وقت الخلاص وقت فلوسك الوقت الناس كل تجبد
2: بالضبط هو هذه ديما ننصحه سواء المقاول ولا حتى الواحد بالنسبة للمقاول أصر الدور متاعه ديما نحبه النص هو بش ينفذ البلان.
1: أي
2: ساعات يجيب لك ساعات حتى في خدمتنا كل تعطي البلان للحريف. الحريف شكون يمشي يشاور؟ يمشي يشاور المقاول. المقاول راه ما يفهمش البلان كيفاش مخدوم، هو عليه كان التنفيذ. مش مثلا يجيك ساعات يجي هو والمقاول والله كان تحولوا البيت هذه منا وكان تحولوا بيت البانو بنا ولو هذه بيت بانو في صلاح الامور هذه ماذا بينا المقاول ما يدخلش فيها.
1: نفذ
2: نفذ برك علاقته بالمهندس هو اللي فصل له كيفاش يتعمل البلان تو نخدموا 3D يظهر له البنيه كل. اما الشيره نتاع المقاول هذه ماذا بينا المقاول حد وحد التنفيذ يجيب له بلان يتربط بالمهندس شعطاه سواء في الحديد سواء في الهندسه اقل ديفو عنده يتصل بالمهندس ولا بولا المول يقول له جيب لي بلان مصلح من عند المهندس ولا حاجه ما ياخذش في عاتقه التغيير نتاع الامثله راهو كي يصير له مشاكل.
1: والله اني تو تعملت الحقيقه ما تعملت في بنايات خاصه والمقاول قال لي اني ما نخدمش كيك اني جيب لي بلان نخدم عليه
2: هكا ياس حاجه
1: وجيب لي بلان زاد البيتون بلان تاع الحديد باش نخدم عليه
2: حتى كان صارت
1: الفيرايور فيرايور خذي البلان تاع الحديد وخدم عليه كما هو بالضبط.
2: هذا كان مطلوب حتى في الارشتكتير ماذا بينا هذه نصيحه ديما المقاولين عاش قلنا مش ديما الحريف. المقاول كي يجيك بلون طبقه عندك حاجه اشكاليه في القياسات مش تخدم عليه القياس غلط قال شنو المهندس عطاني القياس غلط فقط بحاجه غلط من دورك انك تعلم المهندس تقول له راه القياس نتاعك ما صادفش هو اللي يتولى تغيير البلون ويصلح ويصلح لك ويجيب لك طباع مطبوع باش هو يتحمس لي ما تبدلش انت البلون كمقاول خاطر نهار اخر المقاول الحريف زاد شيطانه في جيبه
1: اي بعديش يعني فما شقوق ولا فما اي حكايه
2: خلاف شقوق
1: يقول لك لا انت بدلت لي وانت عملتي
2: خلاف شقوق فوائد راه اهم حاجه يعني لو حتى نخرج ساعات يبدلوا حتى في الفصاله يلقى الباب مثلا ما تعديش يقرب له منه تك تك تك يبدلوا من بعد الحريف شو يعمل يجي الخلاص كما نقولوا يمشي يناديك المهندس
1: يجي
2: سي الارشيتكت ثبت لي البلان انت طبقوا لي ولا دونك اقل شو اللي الحريف ديما يراهو يتسبب على المقاول باش
1: يتفصل من المسؤوليه
2: ويتفصل باش حتى في
1: الخلاص نقص له
2: باش يولي يتسبب عليه هاك خسرتني هاو جاء المهندس قال بدلت
1: وطلعت مش باهيه او طلعت فيها ديفوات
2: ساعات هو حتى الحريف هو ساعات مثلا
1: هو مسؤول
2: على التبديل
1: هو ساعات ما تحسش كونه الحريف ربما مسؤول زاد على الاخلالات هذه
2: مسؤول هكا اش قلت لك ساعات
1: يبكي يخو البلون قدامه ايش رايك بربي لو كان نزيدوا هذه نزيدوا نوسعها ترايف
2: الغلطه كي المقاول يتبعوا
1: اي
2: المقاول الكليون هكا ساعات يجيو معكم كل خبير المقاول عنده خبره كبيره ويفهم في الهندسه ويفهم في كل شيء ثم المقاولين يقولوا في رواحهم دونك ساعات يتبعوا في التبديل هكي
1: اي
2: كي تصير مشكله وينادي مهندس وتظهرك المشكله هكي علاش صارت راهو التبديل شو قالوا قالوا لي كي قلت لك قلت لك انت قلت لي بدل قالوا لي اني ونفهم البلان ما نعرفش انت قلت لي يخدم قلت لك اخدم تصير هذه المشاكل ديما يعني صارت حتى في شوانت والله قريب شي ضارب ونحس عليهم هكا يقول له انت قلت لي بدل وش عندك في المهندس والواحد كي جات المشكله والكل ولا قريب شي ضارب ماذا بينا هو هو نصيحتنا المقاول يتبع البلان ويربط
1: بحذافيره
2: صحيت باش كي نهار اخر الحريف ما يتسببش عليه هاو عندك البلان عندك اشكاليه في الفصاله انت شت المهندس نتاعك
1: هو الاختصاص يوفر الوقت والجهد والمال
2: صحة.
1: ولكن للاسف الشديد احنا ديما نفتيو في اشياء لا نفقهها ولا نعرفها
2: احنا المقاول ماذا به يوري روحه قدام الحريف اللي هو يفهم في كل شيء البلان هكايا ما جاش شيء هاني حولتك السال دو بان والحريف كي يعطي ثقه فيه راهو المقاول يتخلى بعضها
1: لكن ما تحسش كون زاد فما هنيك تقسيم من المهندسين المعماريين بمعنى كي يعمل لك كي يعمل له بلان ماذا بيه ما يحبش برشا يعمل موديفيكاسيون ما يطولش ربما باله برشا مع الكليون كي يبدل خطر احنا توكيك مش بني دار هي دار مره برك في العمر جينيرالمون نسبه 95% باش من عموش كونه 95% مره برك يعمل دار كل مره براي هو عنده راي مرتو عندها راي امه عندها راي اي فوالا سو كيفي كي يجيك انت كمهندس مش الملول مش يعطيك بروبوزيسيون اي نحب كذا وكذا او لي بوزوام تاعي كي انت تخدم له سويفون رايو يوري للمرأة شبينا ما منيش هكا والمرأة تهز
2: استنى
1: كملك خلينا نكملك جوست المرأة تهز لأمها وتهز لأخوها وتهز لأختها وتهز لجارتها واللي يخدموا معها في الخدمة شو رأيكم والله عملت هكا وهو زاد كيف كيف والله يقعد في القهوة والله مش نعمل كذا يجي يدبر عليه صاحبه كي هيك يقول والله علاش ما تعملش وتزيد وتدير وترى شنو تكثر الآراء المهندس مش يقلق من من الآراء هذه برشا يولي زاد
2: أزر ما ينجمش يكون باش يقلق تبدأ الآراء هكي مثالش راهوني ملومش مواطن كي يهز البلان ويسهل ويخربش على البلان مثالش ديما أقول خذ راحتك خذ ملاحظات أما من بعد كي يجي تأخذ ديسيون أرجع للمهندس البيت هذي علاش حطيتها لي منه علاش هذه التواليت هذه من اذا كان اني كمهندس ما نجاوبوش وما نقنعوش
1: ولا الاقناع لازم
2: او عندنا البيت راهو الشمس هذه باش ندخل الشمس منها الكوجينة هذه تبدا قريبا للدروش باش تهبط البوباله ثم دي ديتا يلزمك نقنعوا بها ويلزم المواطن الحريف يكون عنده ثقه فيك المهندس هكا اذا كان اني مثلا جاني البيت هذه شبيه ثم اما انت وين تحب تحطها تحطها من غادي هات نحولها لك بدلك تولي هكية تولي ما ثماش بلان مخدوم على قاعده دي كونترانت نتاع الانفيرونمون نتاع
1: هو سادة حتى المهندس تحمس لي اذا كان هو ما عندوش ربما كاريزماتيك وماهوش متمكن من خدمته واعطيه مثلا ربما يخدم بلان وبرا ويخلو فلوس
2: يعطيك صحة هذه الاشكاليه وي هذه نحكيو ديما على المهندسين المعماريين خاطر هو المخول باش يعمل المثال اما هذه باش نمشي للديكوراتور يعمل لي بلان ويبدل لي منه ولا حد مهندس معماري يدوروا انه يخدم بلان على حسب لي كونتر كنا حكينا فيه هذه دور المهندس كل ومن بعد الحوار هكا مش مشكلة مع الواحد يعني كم حريف لم يتك الأراء الكل شكو قال الأراء هكي يا صحيح دونك نهز الأراء هكي مساش نقعد مع الارشتكت متاعي شقاو لها وقالوا لها وقالوا إذا كان ما جاوبنيش ما أقنعنيش على شكل البلاصة هكي دونك البلون هكي مش مخدوم على قاعدة
1: بالضبط
2: وثم كما قلت ثم حتى واحد ثم اللي لوج مثلا أنت بدي يعطيني نقنعك تحب تبدل ثم
1: بدلك
2: تحب تبدل منه هكي الكليون قول لي شنو واحد المهندس يجضافني
1: اي بالضبط
2: ولا يجيب له بلون ساعات يقول وين نحب بلون كيما هكا فهمت
1: اسكو ينطبق على الارض بتاعك ولا ما ينطبقش
2: بالضبط
1: هو سي محمد هميله تحيه ليه ويتفاعل معنا
2: السي
1: الحاج قال لك اعرف جيدا عندما كنت اعمل في البلديه انه كان عندنا خبراء في كل شيء تقريبا في البناء في اللوح بالضبط. في الفلاحه في الدهن بالضبط. في الاسعار في
2: موجودين
1: وتحيه كبيره لجميع متابعينا واصدقائنا تحيه كبيره صديقنا معز ديماسي يعني نسلم عليه برشا برشا صديقنا معز برشا مستمع نسلم عليهم برشا سي زهير زجر مدام أحلام طقة سي منصب بوليل عبد العالي مخنيني سي لازر موسى الأستاذ لازر موسى والأستاذ خالد ضيفاوي زادة مسلمين عليك برشا برشا سي توهاب الندلسي برشا الحقيقة متابعين أصدقاء سي لازر صحابك عاد
2: مالا صحيبي
1: وجاتهم
2: ساعتي باطلي استدعى لبس ساعتي باطلي استدعى
1: في طار عمل لا
2: طبيعي على كل احترام
1: أكيد سي لازر الحقيقة من الأصدقاء المقربين ومن حقيقة متابعين زاد أوفية وناس طيبة برشا جميع المستمعين سلم عليهم برشا برشا ألور سي عماد هنيكاية اش لازمنا باش تكون العلاقة بين المقاول والحريف تكون علاقة يعني
2: إيجابية
1: توفى يعني ما توفيش نهايات سلبية باش ما نوصلوش للكونفلي ونزاعات ونوصلوا للمحكمة وتولي إشكاليات ماذا بينا نحكيو في التفاصيل كل
2: تفاصيل توضيح وثاني حاجة المقاول مطالب باش يطبق البيانوات ما عندوش بيانو قولوا جيب لي بيانو ثم ذا مقاولين حتى من غير رخصة قولوا ما نخدم لكش من غير رخصة فهمت يوضح له زيدة السلعة باش يجيب يوضح له مثلا يقول له نهار
1: زيدة توصلي توكي تقول لي يعني قول له ما عنديش رخصة ما نخدملوش
2: ثم موجود الأغلبية برشا خاطر مشاكل تصير ساعات يبدأ الشانتي لا تبدأ يبدأ الشانتي المقاول يطلع الراجل من غير رخصة يوقف له ماتريال وساعات
1: اي في تحجز ماتريال المقاول
2: يقعد ساعات ما يجيبش نحكي
1: إذا كان مش نحكي ما هو نحكي واقع ولا نحكي نظري
2: لا واقع
1: الواقع إذا كان مش تبع الرخص هو اشترى البيت في قد حبس وهذا المسألة هذه الإشكالية
2: مش بضرورة ثم مقاولين يخدموا من غير رخصة يتحمل المسؤولية كل أما هذه الإشكالية ثم المقاولين يقول لك لا كما قلت لك يا كفرج يخدم ماتيريال وتجيه البلديه جارو شكابي يعملوا لك قفاش غال يقعد الكفرج نتاعو ساعات واقف ثم حتى لين تتحل لك الاشكاليه وساعات يبدا كاري الكفرج وكل اللي شافوا داش كاري والكل علاش كوم شي ماركي باش يستعرف له مولا المولى
1: لا ما يستعرفش
2: هذه الاشكاليه هذه من الاشكاليات
1: اللي هو هو هو هو موضوع كامل يعني الحقيقه مترابط جميع القطاعات وجميع التفاصيل مربوطة بعضها البلدية مربوطة بالبلان داميناجمون بلان داميناجمون مربوط بالرخص والرخص مربوطين صحيح. بالمهندس المهندس مربوط بالمقاول وكل مربوطة بعضها
2: هذاك الناس كل متداخلة هذه وكل الناس كل الهدف نتاعها نجاح المشروع ديما نتاع الحريف ديما نقولوا احنا حتى كي جايين اليوم باش نجحوا الناس كل باش نعملوا عليه كيف باش نجحوا كل المشروع هكا ما عندناش غرض انه باش ناني باش نعرق لك المواطن العرق لك المقاول ولا باش نسبب عليه ولا حد. ثم هذه الاشكاليات، ثم برشا اشكاليات حتى تدخل ندخلوا في حوايج اخرى تصير مشكله حتى بين المهندس والمقاول. ساعات المقاول ثم مقاولين ما يقبلوش مهندس، هو قداش عام يخدم تجيبش توريك الحاجه، ساعات ما يقبلش عليك، ساعات يهز وينفض ما يقبلش عليك، وساعات مثلا يدور بالحريف خاطر هو ملازم للحريف ناركو نجم يقول له المهندس كاين
1: سيدي هكا سايب عليك،
2: ها عندي صاحبي وعندي صاحبي وعدي لك الرخصه ولا لا لا لا لا. وساعات الحريف يسمعوا بما انه المقاول يخدم له برخيص، وساعات يبدا السوم تاعو رخيص.
1: اي هو شو الهدف؟ الهدف بالنسبه للحريف هو يقضي شهره،
2: والمقاول في باله زاد باش يقضي شهره، وبعد ما يخدم الخدمه كل وقت الحريف يجي يقول لك ما عادش ستروتو مع يد خدمه وتبطل الخدمه مشومه. وهو ساعات يلوج على الرخص، هذه الاشكاليه كبيره ديما في الرخص. ساعات ثم الحريف وعادي هو يقول لك اني فلوسي نحب نمشي بها وما يسالش، ساعات يجيك يلوج على مقاول رخيص ويقول لك واش تبع لي الخدمه. المهندس كي يجي تبع لك الخدمه مش يوقف مع المقاول
1: باش يطلع لك الديفوات،
2: باش يراقب مره في الجمعه في الجمعتين باش يجي يراقب ثم، اما مش يوقف كاش يراكب رخامه كيفاش ولا تراسيلو ولا فهمت. دونك هذوما الواحد ساعات يقول لك راني نختار سوم رخيص ونجيب له مهندس يتبعو.
1: واضح واضح،
2: هذه الاشكاليات.
1: شكرا لك سي عماد. سي فوزي اسماء ولد عمك،
2: مرحبا سي فوزي،
1: بارك الله فيك ومتعك الله بنجاحة الراي.
2: يعطيك الصحة.
1: هذا اسمعني، هذه تعليق في برشا محابات ولد عمك،
2: صحيح.
1: انصر احيانا كمان تحية لجميع لي وجميع المستمعين والمستمعات أينما كنتم.
2: هذه الإشكاليات فوائد خطر هم حاجة ديما، المشكلات اللي تصير بين المواطن بين الحريف والمقاول، إشكاليات وبتظهر كما قلت في آخر المطاف.
1: هو لازمنا ديما نوضحها ولازمنا ديما نكتبه ونحط التفاصيل كل باش بعديش من القوش إشكاليات. مازلنا نواصلوا في الموضوع هذا ربما الأسبوع القادم. شكرا لك سعيمات على الحضور. شكرا لك. هذا شكرا عنا في قبل ما تبني
3: قبل ما تبني.
1: مازلنا مواصلين معكم في بقيه برامجنا، في بقيه فقراتنا وفي برنامج افريات حتى الماضي ساعه شويه اخرى، مش يكون فقره عروض وافريات. نستناو اتصالاتكم واقتراحاتكم وعروضكم على 71 134 396، والا على تطبيق الواتساب وهو الافضل 29 29 66 68، وإلا تنجموا تخليوا لنا زادة كيف نومر تليفوناتكم تحت أفيش برنامج أفريات ونتواصلوا معكم. شكرا لكم، فاصل قصير ثم راجعين.
0: برنامج أفريات يرجع لكم بعد شوية.
3: بقيت الشهر على ميرام افام، برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في برنامج افريات من 11 الماضي ساعه مع فؤاد بن عبد الجليل.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: انتم تسمعوا في برنامج أفريت من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
3: قيد الإشهار على ميرم افام.
4: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازلت خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتك. تونيزيا هايتك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

page Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك. سمع صوتك. أعطي رأيك. انقد. اقترح. عبر. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 71 177 1. وخلي مساجك وسمع الصوت.

تبعنا واسمعنا في أفريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفريت برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شكون القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفريت مع فويت.

0: بتبيع وتشري وتعمل أفار عندك أرض الدار والعقار. تبعنا واسمعنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شكون القانون انسحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريت مع فويت على رمفهم.
1: أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم جديد في برنامج أفريات نص نهار واربعين دقيقة والفقرة الأخيرة في برنامج أفريات. أهلا وسهلا بكم. توقيت عروض وأفريات،
0: عروض وأفريات.
1: في عروض وأفريات سعداء برشا باستقبال صديقنا سي لطفي طراد. أهلا وسهلا سي لطفي.
2: أهلا وسهلا أخوي فؤاد. أهلا وسهلا سي
3: مرحبا
2: سي.
1: أهلا بكم سي عماد. أهلا وسهلا.
3: مرحبا سي فؤاد ومرحبا سي لطفي.
1: توكي يعني توكي مش نقلبوا مود آخر، يعني بكل كان
3: نحكي الصفحة
1: نتعديها
3: شو للصفحة متاع البيع والشري.
1: سي لطفي باللطف عليك، يعني
3: ربيك عايشك
1: إن شاء الله ما عندك سو إن شاء الله لباس.
3: عايشك بك الله وفيك.
1: شكرا لك. تو في عروض وفريات باش نبدأ ونقدموا عن برشا عروض اليوم وعن برشا زادة تليفونات، ولكن قبل ما نبدأ في الموضوع الفقرة جي اتصال من حكينا في أول برنامج، حكيت على شونغال، حكيت على الممارسات بتاعه. جاني تليفون من مدام نادية بوهليل وأستاذتي الحقيقة، نوجه لها تحية كبيرة، أستاذة إنجليزية قريتني فاك دروا. حكيت على شونغال، قالت راهي ممارسات غير عادية، جي أربعة ولا خمسة مرات كرهبة. قالت آخر مرة قريت الكرهبة وين لا لا لا وين مش تصور حماتها مسكينة مرة بالعكاكس. قريت الكرهبة عمر زبير وصلت للسنسور باش تطلع تصور، من بعد خمسة دقائق تلقى الكرهبة تهزت
3: بالضبط.
1: يعني نورمالمون ريت المنطقة هكية هي فيها عمارة وفيها طبة بالضبط. وفيها مركز تصوير طبي الوحيد اللي في مدينة مساكن، نورمالمون تمنع الشنغال باش يخدم غادي كاي. تقول لي لي اللي ترشنوا كذا تنحي التراكسات ما فهمي كاي وتخلي باركينغ هكايا، تنحي من فهمه هكايا، خاطر عندك طبة وعندك مخبر تحاليل. صحيح. وعندك عبيد كبار يجي وانت تتشمت فيهم وتحط غادي كاي، الحقيقة ماهوش معقول. وزيد نفس الملاحظة قالت لي راهم الأشخاص اللي قاعدين يقوموا بعملية الضابطة العدلية، تو انت الشنغال هو عبارة ضابطة عدلية، انت عبيد راهم ماهوش في المستوى، كلام ماهوش باهي، سلوك ماهوش باهي الى اخره. الى متى هذا السكوت على المظاهر هذه؟ اقولها قوس في ساعه
3: المشكله نتاعها لي باركينغ هذوما اللي مش موجودين. وكما قلت للتراكس اللي كي نلقاو الباركينغ طرف باركينغ نلقاو فيها تراكس اثنين ثلاثه ما تلقاش وين كان.
1: ايش بيك تكون تحط لهم شنغال؟ ايش بيك ما تهزهمش؟ اقول ليه هاك تخليه باركينغ للكراهب للعماره اللي فيها الطبه وفيها العيادات وفيها مركز تصوير طبي وفما مخبر تحاليل طبيه. هذه حوايج للمرضى وللحوايج ليورجونس الى اخره. تخيل الانسان لا قدر مكسور مش يطلع من تصويره ونحط الكرهبه هاني
3: لازم يوقف قدام العماره باش
1: يهزوه يعملوه، وسيرتو تلقى وحده ولا مره كبيره ولا راجل كبير
3: يوقف زاد يهبط المريض وما يقعدش واقف ثم، خاطر ساعات ديما يقعد واقف لك ثم يشعل دوبل كلينيتون ما تبدا انت وراه تستنى.
1: راهو فما معقول، راهو التنظيم ما هو مجعول لاسباب اخرى مش اللي باش احنا نتشمتوا في المواطن وبرا. راهو البلاصه هكيه راهو نورمالمون يتنحى منها الشنغال. هذه كلمه نسقها للسيد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلديه مساكن لمراجعه الموضوع هذا،
3: مراجعه الطريق، حاله الطريق هكيه راهي يشوفوا حاله الطريق برشا ركازي والكل ماذا بيني ينظر لها الطرف هكي
1: ان شاء الله في ان شاء الله في المخطط 45 باذن الله ان شاء الله.
3: قريب قريب قريب نخلطوا
1: له قريب نخلطوا له. هي توكي العروض هبطت ومازلنا باهي باهي نسكروا الموضوع. ناخذ تليفونات. الو على السلامه. الو تليفونات حضر سيد المخرج.
3: مرحبا.
1: الو على السلامه.
4: عسلامة مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سي أيمن. مرحبا بك.
4: مرحبا بك ومرحبا بسي سامي.
1: شكرا لك. به سي أيمن شعنا اليوم بربي بيع وجيل الوقت الحقيقة غصرنا برشا، شعنا اليوم؟
4: عنا عمارة صغيرة في خزامة الغربية
1: أي
4: فيها ري جاردان ري شوسي بريمير ديزيام إيتاج
1: أي
4: العمارة هذه فيها تيران في 450 متر مربع فيها فساد 18 متر وفساد 16 متر. الري جاردان فيها دوز ابارتمون اس بلس 1 ولونتري وحدهم هذول لي ابارتمون، خاطر ري شوسي فما فيلا. فيلا هذه زاد لونتري وحدها تطل على النهج نتاع 18 متر وفيها اونتري نتاع d'abri de voiture, zone de crête, faire rez-de-chaussée, faire pour la ville, ثلاثة بيوت ومطبخ وعنده صالون كبيرة وسال دو بان وكوجينة ودايرة كلها بالتراس ودايرة بالجردة زادة. البروميير ايتاج عندنا فيه دوز ابارتمون اس بليس دو. والتروازيام ايتاج عندنا ابارتمون واكل معناتها السطحة كاملة اس بليس تروا.
1: لا هني كي انت عطيتنا البرومي ايتاج في دوز ابارتمون الدوزيام ايتاج
3: ابارتمون برك
4: ابارتمون برك اس بلس 3
1: البرومي ايتاج
4: هاي
1: البرومي
4: الدوزيام ايتاج دوزيام ايتاج فيها ابارتمون برك اس بلس 3
1: اي ابارتمون اي
4: اي معناتها العماره كامله فيها فيلا فيها دوز ابارتمون اس بلس 1 ريد جاردان والبرومير ايتاج اس بلس 2 والتروازيام والبرومير ايتاج اس بلس 2 دوز ابارتمون والدوزيام ايتاج فيه ابارتمون اس بلس 3 معناتها الكل فما خمسه ابارتمونات.
1: باهي الور
4: الور باهي هذايا موجود مش بعيد على المدرسه العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسه
1: في المنشيه في المنشيه
4: مش منشيه حمام سوسه
1: اي مدرسة العليا بالتكنولوجيا في المنشية ولا في حمام سوسة
3: محذل بقى
4: حمام سوسة بين الفوريير
3: اي بالضبط حمام الفوريير
1: اه لا الاخرى
3: هو في الحدود بين خزامة وحمام سوسة
1: بين خزامة وحمام سوسة يحكي من يحكي من تالي وين البلدية
3: وين البلدية وين الفوريير وين الكرنبوان تاخذ دارة القناة
1: اي فوالا اي
3: جاي في الحدود
1: اي زون فيلا غادي كايا
4: اي زون فيلا اي
1: زون فيلا
4: اي بلس ار بلس 2
1: باهي الور اي
4: تيتري هذي سياب زاد معروف رومبوان سياب فما 500
1: بعيدة شوية على بعيد على رومبوان سياب بعيدة شوية
4: 500 متر على رومبوان سياب
1: باه هذي فيها شهادة ملكية أيمنة
4: هذي فيها شهادة ملكية فردية
1: ايه؟
4: مع ليسمون وامور كل معناتها الأوراق الكل قانونية
1: باه اوكي السعر هذي قداش أيمن
4: السعر هذي زوز مليارات ومية
1: زوز مليارات ومية
3: طريق قدامها قداش أيمن ولا قدامها جردة كبيرة ولا
4: 18 متر والفتادة 18 متر تحل على طريق متاع 12 ومتاع لا إله الله ومتاع 16 متر تحل على متاع 10 حاجة كمان هما أنا جا فهمتني
3: تحل في الكوان لو دكوان
1: أي
4: واضح واضح معناتها pour investissement pour la location زاد
1: مكرين ايمن مكرين ولا لا
4: لا مفرغتهم مولاتهم
1: كاملين كاملين فيني كاملين فيني قلت لك فيني ايمن
4: ماش مكرين
1: لا قلت لك فيني كاملين يسكنوا
4: ديريكت فيني كاملين كل شيء معناتها كانت مكريه هي كانت تخدم بها
1: ستوندين كيفين ستوندين بتاعها باه ايمن ستوندين كيفين بتاعها
4: ستوندين تاع
1: مويا
4: في المويا في المويا مش في هوت ستوندين ومش فيها شوفا سنترال هي فيها لي راكاتور معناتها في البارتو اما جليز وفما لا فيها جليز وفما لا فيها سيراميك فهمتني معناتها ستوندينغ مويا
1: واضح داكور اي نمرة التليفون
4: 52
1: اي
4: 00480
1: واضح شكرا لك يعطيك الصحة أيمن عن لبيان اللي قدموا صديقنا أيمن عمارة في خزامة الغربية فيها ريد جاردان وفيها ريد شوسي وفيها دوز إيتاج الفوق ريد جاردان فيها دوز أبارتمون اس بلس 1 ريد شوسي فيها فيلا اس بلس 3 مع ليزيكيبون تاعها كامله كوجينا وسلدو الى اخره وفيها جردة البرومي ايتاج فيه دوز ابارتمون اس بلس 2 الدوزيام ايتاج فيه ان سول ابارتمون اس بلس 3 لو دو كوان يحل على زوز طرقات 12 متر و10 متر المساحه تاع العقار كامل فيه 450 متر مربع فيه جردة الى اخره فيه واجهه دو 16 متر و18 متر ابري دو فواتور هز زوز كريهب شهادة ملكية فردية والسعر زوز مليارات ومية ألف دينار هو انفيسمون يعني الديار هذولا قابلين للكراء بعد انستيتو تاع
3: والكراء مطلوب فم وسون
1: باهي اي يعني خاطر غادي برشا تيديونات وفما خدمة غادي كي تنجم يكون انفيسمون الحقيقة باهي ونمر تليفون 52 004 180 مستنين اتصال بصديقنا ايمن به. نستناو في انتظار التليفونات. سي لطفي شحال
5: سي لطفي؟ عندي اوفر مزيان اليوم
1: اللي هو
5: عندي عقار فيه 1270 متر يتمثل في فيلا ستيل امريكان
1: اي
5: وعن استوديو مع جنبه كده العربي هذا كله في التشوسي وفما جراج فيه 80 متر مربع وعن كاف فيلا زاد مصبوب
3: تحت الفيلا
5: لا واحد وهذا في بلتي اخرى هي بلتي فيها 2270 متر
1: 1270
5: بلتي مبنيه فيها الفيلا وفي ني وكل والبلتي الاخرى كاف دو فيلا
1: ونجم تكمل الفوق
5: باش تعمل اي
1: يعني فيلا سيباري تنجم تكون
5: فيلا اخرى سيباري
1: بي
5: في الاسباس
1: مع جنبها داكور
5: الاسباس هذا مع جنبه كاف في 80 متر مربع
1: الكاف دو فيلا
5: اي مع جنبه زكا مع جنبه جالاش
1: ما فهمتكش الكاف دو فيلا
5: كاف دو فيلا حاضر
1: قداش فيه مساحه
5: فيه 180 متر
1: تقريبا 180 اوكي داكور اي
5: ومع جنبه جراج
1: ومع جنبه كراج
5: 80 متر
1: اي اي
5: والفيلا كي في بلتي اخرى وحده في نيه كي يحل على ثلاثه وجهات اللي هو هذا
1: اي
5: مزيان فيه شهاده ملكيه فرديه فيه فسخيه المناقل الضوء بالثلاثه الغاز والضوء والماء والغاز والكل
1: اي
5: البلاصه هذه وين بوجناح من تالي ندخلوا على سالتو سامه الا نمشيو على اخر كياس قبل البون وندوروا على اليمين على لوكالوت يقول لي دخل
1: تدخل بعدك العطريه تدخل
5: بعد العطريه تدخل غاديك
1: بعد العطريه غاديك تدخل اي زون فيلا غاديك كلها زون فيلا الكيس تاع 10 متر وكيكا 10 فما 12
5: 15 فما 10 وفما البلتي ثلث شارع ما يعديش تحل على ثلاثه انهج تقول كان يحب الشخص يشري كل
1: اي
5: حاضرين يشري بلتي الفيلا الحاضر نقولوا نبيعوا البلتي اللي ناقصة
1: ناشوفي
5: كيف كيف تحل على ثلاثة واجهات هذه ناشوفي
1: كل واحد وحسب كي ناخذ
5: عقار كل باش نعطيو اوفر مزيان 950 مليون
1: 950
5: كيف حسبنا التيران غاديك تقريبا فوق 700 مليون التيران وحده
1: اي هو المساحة كبيرة 900 هذو اللي نجموا ياخذوها زوز من الناس ونجموا
3: حتى ثلاثة من الناس
5: ثلاثة من الناس
1: باهي
5: نمر التليفون 98-94-20
1: واضح 34
3: حتى تقسيم نتاع ولاد بجناح ثم حتى
5: بجناح ولاد الخضيري وكل بلد هذا كاين
1: واضح به اوكي عندنا فيلا به عندنا فيلا فيها 1270 متر تروا فساد يعني متقسمة على ثلاثة بارتيات فيلا كاملة فيني فيها فيلا فيها استوديو فيها كاف وغراج في 80 متر فيها فسقية فما بارتي إناشوفي فيلا كاف دو فيلا إناشوفي يعني فما الكاف فيها 880 متر ومع جنبها غراج أخر فيها 80 متر شهادة ملكية فردية ثلاثة مناقل موجودين مي وضو وغاز زادة اون بلوس تيتر فينونسي يعني شهادة ملكية فردية الحقيقة سوم انتيريسون 950 مليون نمر التليفون 98-98-34-20 اللي يحب يتصل بصديقنا لطفي للزيارة والمعاينة الميدانية يخو رونديفو مع سي لطفي ويعمل طلب نجم تكون الأكثر من شخص نجم يكون اللي يحب يخو الفيلا يخوها وحدها اللي يخو البارتي ناشوفي وحدها يعني كل نجم
3: تقسم على ثلاثة
1: به يعني الحقيقة عرض به
5: فما 15 فما هم 12 فما 10 فما شارع أمباس
1: يعني زنقة اي واضح لوفر بي الفيلا كامله سي لطفي
5: فيني سكن معها استوديو مع جنبها كي تاع العربي معناتها
1: بربي بيسالش خلنا نسالك الفيلا والاستوديو قداش وحدهم سوم مازلت فصلت ولا مو قصدي حتى تو
5: شوفي انا شوفي هذوما 400 متر ولا قداش معاهم قلت لك كاف دو فيلا وكالاج معاهم هذوما تقريبا 400 متر
3: انا الفيلا اشتريت
1: الفيلا في 500
3: كيك واكثر شويه
1: 550 كيك
5: سكن تقول بشي
1: سكن قيم محيط برا
5: قيم محيط ما بيناتهم هو مستطيل يتقسم على اثنين الفيلا ينشوفي الكاف وكل تحل على ثلاثة انهج في جنب والفيلا الاخرى في جنب واحدها
1: تحل على زوز الفيلا
5: تحل على فساده واحده انا مشيت باعي حل على ثلاثه مثلا لناشو في حل على ثلاثه
1: اي
5: هو مفلت حيط يفرد بدخل
1: اي
5: حيط طويل أي. تدخل الفيلا هذه تدخل الفيلا لناشو في نزلت
1: اي لكن كي تحلوا الثلاثه حتى الفيلا وراها
5: اه الفيلا وراها صحيح سامحني
1: فوالا
5: لامباس لامباس ولا
1: لامباس حل لامباس تولي فوالا عرض الحقيقه باهي ممتاز ونجم ينجح به نتعداو التليفونات تليفونات حاضرة سي منير سي منير حاضر تليفونات ألو على السلامة
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام أهلا وسهلا سي كمال
6: وينك سي فؤاد
1: الحمد لله شحال عندنا اليوم سي كمال
6: والله عندي دكان ليلى الله محمد رسول الله بحث العدول هذيك
1: اها وين
6: بحث العدول بحث منصب بهلال
1: اها في البلاد العربي في مساكن به ألو يعطيك الصحة
6: عندي دكان هو عقد مش هذا ذكية باش
1: نبدأ قديش فيه مساحة هذا
6: فيه انجرار ملكية
1: واضح هي المنطقة هيك كلها غير مسجلة هي ديما البلاد العربي والمدينة القديمة كل الأغلبية مش مسجلة يعني حتى الفيليت مش مسجلة رئيس عماد يعني
3: بطبيعة ما ثم عقود بالبلدية
1: لا ما نحكيوش فماش عقود نحكيو على التسجيل العقاري ما فيهش رسوم عقارية
3: ثم لا سجلوا ثم هو تسجيل اختياري
1: التسجيل اختياري يعني نحكي لك مش من ليش المسح الإجباري
3: صحيح.
1: يعني البلدية بيعت بموجب فوتت في العقارات بموجب عقود تفويت
3: بالضبط
1: عقارات غير مسجلة به عنا دكان به في البلاد العربي قداش مساحة بتاعه سي كمال
6: بالضبط 20 متر
1: 20 متر مربع به
6: مربع
1: اي فيه وجه قداش وجه بتاعه
6: وجه
1: 4 متر
6: كيك يعمل
1: 4
6: متر تقريبا
1: 4 متر وجه به اوكي ف محلول مسكر يخدم ايش فيه نشاط
6: والله تو حاط فيه فما كريتو
1: البدايه تخدم
6: فيه
1: ومشتغل فوق منه بني ولا ما فوقوش
6: والله ما فوق مستح تابعه
1: يعني مستقل بذاته
6: مستقل
1: بذاته به السوم قديش هذا سي كمال
6: طالب على ربي 70
1: 70 مليون 70 مليون واضح واضح
5: في شيء مو
1: في مقال ضو في مي مقال
6: ضو في وفي مقال مي ما نحية معناتها مش نرجعها
1: باهي اوكي داكور نمر التليفون سي كمال
6: 22 712
1: 712 4 نعم 004
3: 004 هو سي كمال توضيح ندرا فك الوسعيه هيك وين العدول كل ولا في الشارع القدام
6: لا ريش الوسعيه هذيك من العدول الدور على اليسار انت كانك باش تمشي للحضيري الدور
3: الثاني زي
6: حانوت ثالث حانوت ولا ثاني حانوت دوبا مدو
3: حذاء ولاد القزاح وينك الغزال
6: شرقي
3: عرفت ايه وينك ولاد القزاح وين دار فيها الغزال هيك في الشارع هكا
6: لا مش على اليمين
3: دور على اللي
1: خش عليك تخش عليك
3: رجل واحد عرفت
1: تخش عليك رجل الحضيري كمال
6: صحيح
1: وين الحجامه غاديه
6: صحيح وين الحجامه نقابل الحجامه
1: مقابل الحجامه وين عبد الوهاب وين
6: عبد في
1: جنب عبد الوهاب
6: بالضبط
1: في جنب عبد الوهاب وصلنا بارك الله فيك واضح سي كمال لاي شكرا الى اللقاء عندنا دكان فيها 20 متر وفي البلاد العربي بحث الحضيري تقريبا غاديك فيه 20 متر مربع فيه تقريبا 4 متر واجهه فيه مقالة ضوء والسعر 70,000 دينار نمر تليفون 22 712 004 به تليفونات نستناو التليفونات عندي عرض نحب نقدمه عندنا ارض وراء البارك تحكي مهميله قبل وانا فما فيليت طالعه تبني غاديك عندي زوز قطع قطعه فيها 830 متر وقطعه اخرى فيها 1097 متر شكل قطاع مربعين زوز وهم كل واحده على روحها بعد شويه اللي يحب يشري نجم يشري قطعه والا زوز قطع في رسم عقاري وحده تنجم بعدش نجم كل واحده تكون في رسم عقاري مستقل السعر 25000 دينار للخروبة يعني السعر 250 دينار للمتر المربع يحلو فما كيس بيست مزال بيست هي أرض مزال مش مقسمة منطقة هي في لحية ما هيش مقسمة تحل على كيس على 100 ثنية مسجلة موجودة غادي كي
3: ضو بحذاها
1: غادي كي ضو موجود. فما برشا بني غادي كي فما
5: معمل قاعد تبني
1: غادي معمل تبني صحيح بالضبط. وفما زوز وثلاثة فيليات تبني أي موجودين مقابلين فيليات بالضبط غادي يعني الحقيقة
5: تعمل البلاصة
1: دي تعمر دي تعمر أي باهي البلاصة
3: معمل متاع
5: شو اسمه شو
1: معمل ما نعرفوش شنو لا منعش معمل كبير غادي كي قاعد يتخدم هي ما البلاصة باهية الشكل باهي فيهم شكلهم مربع باهي مش شكل مشقع باهي ولا فيها تخنصيرات والا شرميطه نونو الفورمه بتاعهم باهي يعني شو هو مجرف تاع زيتون مربعين عرفت كي المجروف تاع زيتونك المربعه كيكيك يعني واحده قطعه فيها 830 متر وقطعه اخرى فيها 1097 متر للي يحب يشوف ويعاين يتصل 97 432 700.
5: في شويه نقاش سوم ولا
1: في نقاش نقاش مش مشكل احنا نشوفوا نشوفوا مولاهم هما التوارثه يحبوا يبيعوا ونشوفوهم نرجعوهم والسعر المقترح ونشوفوه نرجعوا مليهم واذا كان فما موافقه يتم البيع ان شاء الله به. تليفونات حاضره ناخذ تليفون. الو على السلامه.
7: السلام عليكم السي فؤاد.
1: اهلا وسهلا سي مادي مرحبا بك. شكرا به. ايش عندنا سي مادي؟
7: نبدا لكم بالدار. انا دار بحذا المرشي الوطني مساحه 220 متر عقد بيع اس بي سروا بيت بانو كوجين وتواليت وزدار والفوق فما ناقصه كان الدار تاع زوز ابارتمونات معناتها الجبه والعرس موجودين النهج هو لمحال ما عديش اما واسع معناتها نجم انسان كما قولوها ينجم يدخل ويخرج كما يحب 260 مليون قابل للنقاش.
1: 260 الدروج في وسط الدار ولا البرة؟
7: الدروج في وسط الدار اما تري فاسيل مش يحب بعد يكمل الديار الاخرين فما متسع في الفساد بتاع الدار 15 متر ينجم يعمل بيت دروج.
3: هي مادي زيد حددنا البلاصه قربنا مش بالضروره
7: البلاصه وين الكاج هذاك الملعب اللي بحث المرشي الوطني ندخلوا على اليسار فما أكاديمية عبد الرحمن هذيك
3: بل الجامعة
7: بل الجامعة فيها
1: عبد الكريم عبد الكريم
7: على اليمين أنفاس تاع ليكول تاع عبد الكريم
1: واضح كسقاقة كاين داخل فيه وصايا هكا
7: اي عادي عادي
1: اي في وصايا
7: يدوروا ويخرجوا كيما يحبوا فهمت هما خمسة ديار موجودين بالضبط غادي
1: الدار تسكن ولا ما تسكنش مات
7: تسكن مباشرة
3: هما ساكنين فيها
7: على الاخر نظيفة نظيفة
1: الدار نظيفة
7: اس بلس روا واسعين البيوت صالة واسعة فيها كروار فيها وزدار فيها كل شيء
1: واضح واضح
7: انا غير الزيتون 7560 بسرعة 7560 متر مربع
1: عاود لي مادي زيتون قشم زيتونة اي
7: 52 زيتونة
1: اي
7: شهادة ملكية فردية طريق مسجلة اثنين الزيات وين الزيات مش بعيد على الثانية بتاع قلولو يقولوا سيرية قلولو
1: غادي والله لا نعرفها سيرية قلولو
3: نقسم على اليسار كل شيء
1: وي يعني بعد رونبوان ولا قبل رونبوان
3: قبل ما توصل رونبوان برشا
7: بعد رونبوان بعد رونبوان على اليمين
5: رونبوان الأول
1: رونبوان زيات بعد رونبوان تدخل على اليمين وين كان معمل كاردون قبل لي
7: اي غادي كي مش بعيد على الطريق
1: قداش تبعد على الطريق
7: والله هي حكاية كيلومتر
1: باهي كيلومتر واضح
7: هذه 52 زيتونة
1: قديش مساحتها قلت لي
7: المساحة 7560 متر مربع فيها مسقات فيها طرف بياض وفيها بيت والمي والضوء قراب برشا ب 70 مليون قابل للنقاش
3: 22 زيتونة قديش
1: 52 زيتونة
3: 50 زيتونة
1: 52 بي واضح
7: بي اوكي عندنا لو مزيان مزيان اخر عرض لو مزيان مزيان
1: بارا وين
7: واني باراتي بعد تقسيم قلولو بعد عدد بجناح 486 متر مربع يحل على طريق 30 ويحل على طريق 15 لو دكوا شهادة ملكية فردية الوجه في الديفوا الوجه 51 متر
1: واجهة 51 متر
7: يحل على لو دو كوان يحل فما جهة تحل على طريق 30
1: وجهة على 15
7: وجهة تحل على طريق 15
1: باهي
7: هذايا الخروبة 50 مليون قابل للنقاش بالكدي
3: باهي هو هذه تو
7: فرق وكل قانونية
3: 51 متر
1: كيفاش هذا مش
3: قد في البروفوندور
5: كل 51 كل
1: اي
7: هو المساحة 486 متر
3: اي
7: كي نحسبوا
3: الوجين تحت على الوجين
7: الوجين
1: 50 متر 9 متر بروفوندور.
3: لا هو يقول لك الوجين حل على دوكو
5: كل محسوب لو دوكو كل 51
3: الفساد كل
1: 25 25 زعما هيك
3: تقريبا كيك مربع هو.
7: فما وجهه اكثر من 25 وجهه نفقيه
1: تقريبا
7: سي عماد ممكن يفهمني بخلاف الوجهه اللي حلها على طريق 30 والوجهه اللي حلها على طريق 15 فما كيما قلنا تكسيره زاده تجي 8 متر
3: اي هيك هو مهدي ماذا بينا في الحالات هذه كي تعطينا مثلا الفساد اعطينا فساد على الطريق هيك ما تعطيهمش مع بعضهم كي تغلط
1: كي تقول لي مثلا فساد مهدي
3: نولي نحسبوا في البروفوندير
1: واحد ولا تقول لي الواجهه 50 متر كي مش نحسبها كي مش نحسبها مش نلقى اني بروفوندور بتاعه الطول 50 في بروفوندور تقريبا 9 متر
3: بالضبط تولي تغلطنا كيك
7: فهمت
1: اي هو اور مش كيك هو 25 تقريبا على
3: 25 تنجم تعطيني البروفوندور قداش مشيره الاخرى قداش يفهموا على الاقل تقريبا الشكل ولا
7: حاجه عملوا مزيان وبعد اللو هذايا بعد الطريق 30 فما 40 متر منطقه خضراء
1: يعني الفيو ديجاجي يعني
7: ايوه
3: المهم ثم تقسيم
1: مقسم
3: عليه البلديه
7: مقسم مريق واضحة
1: نمر التليفون مادي
7: 29 نفس الرقم على الواتساب 29 400 670.
1: شكرا لك سي مادي يعطيك الصحة
7: إلى اللقاء
1: شكرا إلى اللقاء به نذكروا باللي زوفر قدمه صديقنا مادي بعجالة عن دار في بحث المرشي اللوطاني وينيكولا عبد الكريم في سقاق ف 220 متر اس بلس 3 والفوق فما جبة دائرة وصبة والسعر 260 ألف دينار فيها دروج وسط الدار فيها واجهة 15 متر لكن فيها وسعية يعني في كسقاقة كاية وسعية تنجم تتقاري كرهبة والدور السعر 260 مليون به وعنا زيتون 52 زيتون فيهم شهادة ملكية فردية طريق الزيات بعد تقريب كيلومتر على الكياس فيهم 7560 متر مربع المي والضوء قراب وسعر 70 ألف دينار او عندنا تيرا فين تقسيم قلولو فيه 486 متر مربع يحل على لودكوا يحل على زوز كياسية طريق 30 وطريق 15 شهادة ملكية فردية والسعر 500 دينار للمتر مربع وقابل للنقاش للاتصال 29 400 680. اتصال بي سي مادي سي لطفي عندك عرض نقدمه بعجالة الوقت وقت
5: عندنا العقار هذا يتمثل في لو 467 متر
1: 467
5: متر شهادة ملكية فردية على طريق كوش العيوني
1: طريق كوش العيون ايه
5: نفوتوا شويه كوش العيون نلقاو فما كلوتير بالعجول
1: ايه؟
5: قبل دولة الجامع
1: على اليسار
5: على اليسار قبل دولة الجامع
1: ايه
5: عندنا اللو على الكيس قد
1: على الكيس قداش هذايا؟
5: هذايا 650 دينار المتر
1: متر مربع واضح
5: قبل لا قبل 467 متر مربع
1: ب 650 دينار
5: المتر 650
1: دينار
3: قبل السقاق
5: قبل السقاق قبل ندخلوا السقاق تاع الجامع على الكيس قد تقدمه مباشرة
1: الكيس مش تلقى فما فما فما تيرام دور بالاجور
5: بالاجور هي قبله
1: قبله
5: قبله بشوي
1: قبله بشوي على الكيس هكا
5: بل الدول على الكيس قد تقدمه على الكيس مباشرة
1: واضح واضح
5: به هذا ملكية فردية ومرحبا بكم
1: واضح به عندنا 467 متر بعد كوش العيوني على الكيس على يدك اليسار فما تيرام وكلوتوري بالاجور
5: مع جنبه
1: مع جنبه
3: ثم ملعب مبرمج ثم ماذا بينا نثبته في الوضعيه نتاعو هذه ما نعرفش بالضبط ثم ثبته ثم ملعب هو كي المدور بالاجور كلمة بنيش هكا ملعب مبرمج 36 الواحد ملعب ماذا بينا
1: ما يصيرش اي اذن اللي مش يشري راهو مش ترمادو مش يثبت مش يثبت من الوضعيه القانونيه ويثبت من الوضعيه الاداريه ويتصل زاد بمهندس معماري ولا مختص باش يشوف اسكو الارض هكا في بلاصتها على البلون داميناجمون اسكو منطقه خضراء اكيبمون مدرسه مهما كانت
3: صحيح.
1: يعني هذايا شنو الهدف احنا
3: توعيه
1: اذر احنا الهدف من البرنامج مش نبيع ونشري نو مش هذا الهدف خاطر حتى العروض بتاعنا هي مجانيه ومتاحه للجميع ودعوه للناس كل يعني اي عنده اي انسان عنده عقار يحب يبيعه يتفضل يتصل بنا الارقام اللي ذكرناها انفا اللي هي 71 134 396 ولا على الافضل يبعث مساج على الواتساب على 29 29 66 68 ويكتب العرض بتاعه ويحط نمر التليفون بتاعه واحنا نتصلوا به نسقه مع الاعداد يعني فريق الاعداد بتاع البرنامج ونتصلوا به بصفة وقول مكررا بصفة مجانية والباب مفتوح للجميع والهدف كما قلنا من البرنامج هو تثقيف على المستوى القانوني على المستوى التقني على المستوى الإداري وعلى المستوى العقاري. اتصل بمهندس معماري اللي تحب عليه انت اي شخص تتصل مسالش اتصل بالبلديه وشوفوا الموقع بتاعه زاد الحقيقه الاداره الفنيه بتاع بلديه مساكن متعاونين على الاخر ويقدموا لك المعلومه
3: اما ماذا بينا في الحالات الكل هما حتى البلديه تنصحك امشي المهندس معماري خاطر المهندس معماري هو يمشي يحكي مع البلديه وعنده لي دوكومون يعرف حتى البلديه ساعات راهو تلقى عون وكل ساعات يبدا موش لاهي والكل وساعات مثبت
1: اما الحقيقه هو زولي اني نتصل وساعات نحب ناخذ معلومه راهم متعاونين ويشوفوا ويقول لك اما انت باش تاخذ معلومه ادق وواضحه وفيابل صحيح. امشي المهندس معماري
3: برشا معطيات ساعات واحد البلديه
1: ولا مشيش اللي زاده مش مشي ترما طول راه مش
2: ثبت يا ودي
1: ثبت
3: اهم حاجه صحيح
1: ثبت اموره ونشوف
3: الوضعيه هذه
2: على 98 98 34 20 واتساب
1: واضح هذا الاتصال بصديقنا لطفي ويشوف ويثبت ونمره سي لطفي تعرفوه الناس كل 98 98 34 20 اختم عندي كاتلو في بني كلثوم بعد جامعة جديدة بتاع بني كلثوم مكية عنا فيما 302 متر و 422 متر عنا ديلو بشهادة ملكية فردية قدامهم طريق تقريبا 6 متر بلايس الحقيقة مبين كل واحدة شهادة ملكية فردية السعر تقريبا 18000 دينار الخروبة يعني المتر 180 دينار بلاصة بعيد تقريبا اقل من 100 متر ولا 150 متر على الطريق الرئيسي بعد الجامع الجامع على يدك اليمين في الكازمات بني كلثوم تدخل على يدك اليسار تمشي تقريبا 200 متر ولا 300 متر موجودين سيري نوامر تقريبا فما 4 نوامر للباع غادي فما 302 422 فما موجودين شهادة ملكية فردية
3: هو يقول لي تقسيم فلاحي
1: هو تقسيم فلاحي اي
3: دونك تقسيم فلاحية حتى باش يقدم رخصة تو خاطر المنطقة هي دخلت البلان دو
1: ملاجمون مبنية هي كل
3: ايه اللي له هذوما دونك اذا كان باش يقدم رخصه باش يطلبوا عليه التاهيه نتاعهم معناها يقدم مرسلمون الكل
1: لا هو
3: بل ثم تقسيم عن طريق الولايه راهو فيها بني كلثوم تقسيم عن طريق الولايه هكا يجي نثبتوا انت راه التقسيم عن طريق الولايه
1: ثبت بطبيعه الحال تلقاه
3: مصبوب اذا كانوا ماش الواحد باش يطلبوا عليه الواحد وهكا يخافوا التوقف
1: يعني تو هي فيه اللو فيه مثلا 422 متر شهاده ملكيه فرديه وحده يطلبوا مرسلمون زاد
3: طبيعي اذا كان تقسيم فلاحي وتو دخلت بلون دام نجمو وتقسيم هكايا كي يبدا عن طريق الولايه هانو صباهم التقاسيم اللي عن طريق الولايه اللي صارت في ميكروتوم صباهم على البلون دام نجمو جديد اذا كان هذايا مثلا تقسيم فلاحي ما تصبش
1: لا ذولي مصبوب تعرف علاش هاي ماده
3: هذه ثبتوا
1: مش نجوز نعطيك المعلومه خاطر الغادي كي كل مبني وعندهم الضوء وعندهم المي
3: هذه نثبتوا منها وما في تقول لي طريق 6 زيد
1: فوالا ونزيدك حاجه اخرى وعندهم الغاز الغاز دوفين موجود
3: ايه نجموا يكونوا ليلو هكوما تقسيم نجم اني لو مقسم عن طريق الولايه اللي مع جنب جاري ما قسمش وتو قسم مثلا تو المده الاخرين قسم هذه ثبتوا منها وكو
1: ثبت يعني الشيري ديما بطبيعه الحال ثبت
2: هو مسنتول سامحني هو مسنتول ديجا مسنتول بني كلثوم بني كلثوم ديجا داخل منطقه بلديه نتاع
3: هو داخل انه في ثم تقسيم عن طريق الولايه مصادق عليهم الولايه دخلوهم في البلون دام نجموا هكوما التقسيم اللي مش مصادق الكل اذا كان باش يقسم تو باش يولي
2: ثبت
3: صحيح ديما في الحالات كلها كي نوضحوا
1: واضح هذا النمر التليفون 97 432 700 نحكيو على الطاقه اللي لو انا موجودين في بني كلثوم 97 432 700 هيك نكون وصلنا نهاية البرنامج ونهاية العروض بتاعنا شكرا لكم جميع المستمعين والمستمعات سي لطفي شكرا لك عفوا سي عماد شكرا لك
3: شكرا سي فؤاد عنديش غنية يعني المهم نلقى الدار نروح نلقى الماء يمشي هذه المهم الأمنية متاعي
1: والله للأسف الشديد والله مشكلة كبيرة كونه أمطار غزيرة وسدود ممتلئة واللي مخصوص
3: ما نعرفوش السبب علاش تو مستانسين يهبطوا بلاغات أو شو نقصوا
1: لو يهبطوا في بلاغات شو معليش يهبط لك في بلاغ يعني مناسبة شنو هو
3: بمناسبة باش نقص الماء راه باش تقص من الوقت الفلاني للوقت الفلاني نحضروا روحنا نحضروا هو سعد ولا عنده فسقية توصل لك إيه. وديما ننصحوا احنا ديما حتى في المشاريع نتاعنا ننصحوا المواطن يقرا حسابه في فسقية
1: عندك فسقية في الدار سي عماد
3: عندنا فسقية صغيرة
1: تو انت مهندس معماري تنصح في العباد
3: ساكن الفوق
1: اي ريزون دو بلوس يعني تعمل فسقيه باش تطلع وتعمل فيها موتور باش تطلع المي الفوق ونستغلوا مياه الامطار والى اخره
3: بالضبط هي عباره على خزان ماء في كل دار في الامور هذه يبدا الواحد الماء موفر ماعادش يستنى في الماء
1: شكرا لك شكرا لجميع المستمعين والمستمعات شكرا لتعليقاتكم الكثيره المليئه بالمحبه مليئه بالدعم سي محمد دهميل نسلم عليك برشا برشا نسلموا على جميع مستمعينا ناسف للتليفونات الحقيقة لما نجموش ناخذوهم. شكرا لكم شاي طيبة وإلى اللقاء.
3: شاي طيبة. طيبة.
0: تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض دار ولا عقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شكون القانون انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريت مع فويت على لرم فام. بقية الشهر على لرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
8: قريت لاسعاد كل بيت.
9: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

تعجب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الإشعار على RMFM.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالن؟
2: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: تبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: الشهر على نرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم نجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار، تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على جنتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا مازلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هاي،
0: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
3: rmfm.net
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك.

0: ونسمع. قيت الاشهار على نرم اف ام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا، وين نلقاوها؟ باحسن سوم في المارشي، باحجام مختلفه، اقتصاديه، وبايادي 100% تونسيه، بجوده ومواصفات اوروبيه، ودي كومبوزون الكتريك والكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفره مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمه سريعه في السيرفيس ابري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: انا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو، السنة زهي لمتنا، بدي شوا على الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، على ارم اف ام.

0: .net
1: rmfm.net
0: مقيد الإشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: RMFM
4: في مساكن
3: في سوسة
4: تونسنا.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. الموسيقى نون ستوب على رمفام، بنت الموسيقى نون ستوب، نون ستوب على رمفام، رمفام مقيد الاشهار على رمفام. تحب على سمارت فون جديد باحسن سوم وجوده عاليه، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبره 15 سنه تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من اشهر الشركات العالميه اون ديتاي اون جرو، باسعار استثنائيه والافضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الاجهزه الذكيه، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازلت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية، الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Bachir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 كرامة فام تونسنا.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: مقيد الاشهار على rmfm. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
2: اوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدونس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدونس وبنفس المواصفات في قلب سهلول سوسة، قريبة لكل شيء، ديز أبارتمون أو ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدونس إسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: إيه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وأنا ما زلت نستناه، المرة هذه مانيش مفلتتها، هات هاتك النمرو هذا.
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: بيبليسيتي.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب، ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت
3: كبليسيتي.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قالت لك شي وين حالا؟
6: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحلك وشة العيوني مقابل ستيك.
5: اي عرفتها.
6: قالت لك يا حاج ستخيكشو غمضيحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
3: كبليسيتي.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيت الشهر على رنا فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا
1: مقيد الإشهار على أرم أفهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقيت الشهر على نرم افهم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا، وزيد قطاع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
4: أنا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش؟
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: ران اف ام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على ران اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبليسيتي
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية
2: الأصلية.
0: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على 3 دبليو ارم

0: كرماني.
1: رنا فام
2: في ساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا. تقيت الشهر على رنا فام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانتلقوا عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: الموسيقى نون ستوب على رمى فامه.

0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. قيت الشهر على رام اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على

0: non stop على رم اف ام بنة الموسيقى non stop non stop على رم اف ام
1: رم اف ام
0: رم اف ام
2: في سكن
0: في سوسة
2: تونسنا.

0: RMF.net.
1: RMF.net.
0: اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: في ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى، في ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى. مع الجيل فنانكم عدلوا المود وتسلطوا آخر الإنتاجات الفنية الشرقية الغربية والتونسية، تسمعوها صوت.

0: Belgium, للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم، والاخبار اللي تهمكم. RM ماجازين من الاثنين للجمعة معايا اني منى البيجي على RMFM. في ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى، في ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى، مع الجيت فنانكم عدلوا المود وتصلوا آخر الإنتاجات الفنية الشرقية الغربية والتونسية، تسمعوها صوت فنانكم المفضل كل نهار على

0: ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى. في ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى. مع جيت فنانكم عدل المود وتسلطوا آخر الإنتاجات الفنية الشرقية الغربية والتونسية. تسمعوها صوت فنانكم المفضل كل نهار على رمفان.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك. RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: النوبة النوبة RMFM
1: فيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك
3: RMFM. الموسيقى نون ستوب.

0: Tempo.net.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على RMFM. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا.

0: الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارم اف ام
1: في سكن
0: في سوسه
1: تونسنا.

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. رم اف ام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا. أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي مونة البيجي على الأرم أفهم. القناص موعدكم اليومي على الأرم أفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام، راديو رام اف ام، رام اف ام ديما معاك ديما معاك.